0: ودعك ان شاء الله.
1: وليه؟ ليه عشو استعجلت؟ ما عاش فيكم تنطروا لنيجي نحن يعني؟
2: ما قلنا لكم يا ستات حنبتدي على 8.
1: ايه شو يعني؟ ما نحن عرب.
2: يعني ايه؟
1: يعني من امتى منبلش على الوقت؟ بتقولوا للعالم الحفل الساعة 8 بيجوا على 10.
0: ايه وبتقولوا العرس الساعة 6 بيجوا على 8.
1: ايه نعم، انت عم تحكي وتتفلسفي، ليش انت امتى بتروحي على العراس انت؟
0: ايه انا دايما بروح قبل بساعة للحق العشاء من اوله.
1: ولك تضربي انت، يخرب بيتك الملك، بتروحي بالعرض صايرة قد الحوت.
2: يعني انتوا دلوقتي بتناقضوا نفسيكو.
1: نفسيكم نفسيكي انت.
2: انتوا بتحكوا على اللي بيتاخروا وانتم جايين متاخرين.
1: ايه طبعا، ما كل ما كبرت قيمه الشخص كل ما وصل مأخر اكثر. لكن تضربي بهالشكل يخرب بيتك مثل مثل مثل مثل مش مثل لعبه الشرطيط.
2: شرطيط شرطيط ايه شرطيط ايه؟ كتكنيله كتكدهيه انت ولسانك المزفت.
1: ولياني لساني مزفت، انت صيتك المزفت.
2: اويا اويا يو اولد ويتش.
1: أني ولي أني أولد ويتش يتسنى لا لا ويتش.
0: واتش يور ماوث ميسيز.
2: ميسيز؟ ده أنا ميس وحياتك ميس. ده أنا ميس واختي ميس وأمي ميس كمان.
1: أمك ميس؟ أمك ميس ها؟ سلميني على ميس أمك. سلميلي عم مس امك ويني لخات المس ام حسان زعلان كتير مني.
2: زعلانة؟ زعلانة ليه؟
1: زعلانة على هالخلفة اللي مس امك مخلفتي. إلي لا المس ام حسان زعلانة.
0: ولي انت مش مس، انت ميسز. الوحدة هي وعزبة بتكون مس، وبس تتجوز بتصير ميسز.
1: والله؟
0: ايه. يعني انت قبل لما كنتي عزبه كنتي المس ام حسن. هلا بعد ما تجوزتي صرتي المسز ام حسن.
1: يعني هلا اني مس هلا؟
0: ولك لا انت مجوزه يعني مسز.
1: بتشاطي على 2000 دولار اني الي اكثر من 25 سنه مس.
0: واني ليش بتعقديها؟ تعلميها هيك للمستقبل. المس لما تتجوز مستر بتصير مسز.
1: ايه بس المس بهالبلد بس تتجوز مستر بتصير هي مستر.
0: بالله والمستر شو بيصير مس؟
1: بيصير بس تطلع قد بخواني او ان كانه سبا خلي يفلت منا. يا ابو حسن وين ابو حسن؟ يا ابو حسن اسم الله عالبك عم تنوق بالي يا ابو حسن.
3: لك وقف الديب قدامي كم حسين ترع بيه بيصير ينوي.
4: ياو ياو
3: شو بك؟
1: ولك شو عم تقرأ ايش حكي انت وياها ها؟
3: كنت عم بسألها بنت مين من غير شر.
1: وقالت لك بنت مين؟
3: لا اما بتقدرش تقول اسم عائلتها لانه من عائلة محافظة.
1: محافظة؟ انت من عائلة محافظة؟
2: امك؟ ده انا ابويا لو يعرف اني برقص حيسوحني حيقطعني حيقتلني يا حبيبتي.
1: وليه انت مصريه وليه؟
2: لك لا انا لبنانيه من بيروت.
1: من بيروت ليش عم تحكي مصري وليه؟
2: ده الشغل عاوز كده يا حبيبتي. وانا رحت مصر تخصصت معايا بكاليروس بالرقص الخاص.
1: رقص الخاص؟ رقص الخاص؟
2: ايوه يا دلعاد. ده انا برقصش على الموسيقى يا حبيبتي، ده انا برقص على الاخبار.
0: ترقصي على الاخبار؟
1: على الاخبار.
2: امال ده اخبار الوطن العربي بيهز البدن قوي.
1: ايه والله صدقتك.
5: What's going on here?
1: مين هالشتله؟
5: Who are you?
1: Who are me? Who are انت؟
5: Are we gonna do a show here or what?
1: عاش تشدي وتدي احلى مشبك راس بطاطا هلا غير لك خلقتك. وليه ناوليني راس بطاطا يا يم الياس؟ هيك هيك احلى ما هلا غير لك خلقتك هيك. بحسين بحسين وينك انت؟
3: هيني وراكي.
1: شو عم تعمل ورايا؟ يا بحسان تلعبش معي هالملاعيب قلبي انقطع. ام الياس.
0: نعم.
1: شوفي بايدي يا ام الياس.
0: كوكمبر كوكمبر.
1: اسمه كوكمبر.
0: ولي كوكمبر خيارة خيارة.
1: خيارة؟ شو جايب الخيارة على ايدي؟
0: انقطعنا من البطاطا ما عادش فيه الخيار.
1: يقطع عمرك انت والخيار والبطاطا قطعتي لي قلبي. أقع الخيار ما أطيب وأخ. سيبي كيف ما أكلتيها طيبة. بالسلطة طيبة. بالفتوش طيبة. مع لقمة اللبن طيبة أخ على الخيار. خد يا بحسين خد. خبيها معك للذكرى خد.
3: للذكرى. لشو بها ذكرتي؟
1: ولك مش ولك سوفينير سوفينير.
5: Lady, are you going to tell me who you are or what?
1: Lucky, I'm Julia Roberts, بس متنكرة.
5: Oh yeah? And who is she, Sharon Stone?
1: لا, هنا ريتشارد كير. No, this is Willie.
5: Who?
1: Willie, Willie.
5: Willie who?
1: Well, have you ever seen the movie Free Willy?
5: The one about the whale?
1: Hey, yeah, Willie, meet Willie.
5: Yeah, I've seen it.
1: Yeah, meet Willy.
5: Ladies, we're running out of time here. Take your places.
1: إيه دخل عن شد بتقد هلا اللي بتعطيت علينا يلا روح لشو شو فيه هلا يعني وين الجاتو؟
2: ما فيش جاتو.
1: عاملين عيد ميلاد وعم تغنوا هابي بيرثدي فيش جاتو؟ ما بدنا نعمل المكابش.
2: تعملوا إيه؟
1: المكابش المكابش.
2: مش المكابش يا أباري.
1: لك مش قبل ما ينفوا على الشمعات بيقولوا مكابش وانتخوا.
2: قصدك ميك ويش.
1: إيه ميك ويش ولا ميك بش؟ في فرق ولا ما فيش؟ عنا بدولتنا ما في فرق لا بالبش ولا بالوش.
2: وأي دولة من غير شعر؟
1: ديربون.
2: هلا ديربون عملتيها دولة؟
1: معلو ولا ديربون أهم دولة عربية موجودة هلا. هيينا عايشين مع بعضنا كلنا لبنانية وعراقية ويمنية وفلسطينية وسورية. ناكل نفس الخبز منشرب نفس المي منتنفس نفس الهواء. قولي لي وين في دولة بالعالم العربي كله مثل ديربون؟ الله يعمرك يا ديربون. الله يعمرك يا ديربون يلي موحدة هالعرب فيكي.
2: عرب ومتوحدة؟
1: ايه بس اللي بيقهروا بيجنن انه العرب ما بيتوحدوا الا لما يكونوا تحت سلطة الأجنبي.
0: مين كل عقلك العرب وموحدين هوني بأمريكا؟
1: ولي سكيتي هلا عشان احنا عم نحكي عن جد. سكيتي هلا
2: يلا يا جماعة يلا يا جماعة كل واحد ياخد مطرحه عايزين نكمل.
1: شو بدك تعني هلا بدك ترقص شيء رقصة شرقية؟
2: لا بدي ارقص باليه.
1: بلا شو؟
2: باليه باليه.
1: ولك بلا شو؟
2: ولك باليه باليه.
1: ولك سامعة بس كيف رح ترقصي باليه يا مشحرة؟ تعي تعي يا ابو حسين تعي اسمع السمعة انت ترقص باليه لك ولا ايه لك لك؟ روح ارقص معي يلا انت باليه وهي باليه.
2: ولك قصدي هيدي الرقصة اسمها باليه.
1: ولك تضربي انت وهالرقصة واللي حط هالبرنامج كله. ولك نحن شو قلنا برأس البليه ها؟ نحن ما بتلون ليالينا إلا المواويل والدبكات والهز الشرقي. ولك روحي انت بتعرفوا بالأصول زيح هيك انت وياها زيح انت وياها هيك زيحوا لشوف دقي يا مزيكا وفوتوا يا رقصات.

0: يسعد مساكم. أنا يمن حسان عم نمسي ردوا المس. أنا الليلة راح أقدم لكم البرنامج، لأن المقدمة اللي لازم تقدم برنامج السهرة طلعت تسهر بغير محل. أنا هي بتحضرش هك حفلات وعمرها ما تحضر. أنا بقدم البرنامج، شو بدها دكتورة القصة؟ يعني بقدم علمية. أنا بقدم شو بقول هلي؟
1: نقدم لكم،
0: نقدم لكم
1: مشهد ام حسان،
0: مشهد ام حسان
1: والدكتور،
0: والتراكتور،
1: والدكتور،
0: والدكتور. انا قلت له التراكتور. ام حسان والدكتور.
1: ارجو ان تستمتعوا به.
0: شو
1: ارجو ان تستمتعوا به؟
0: ها
1: وليك ارجو ان تستمتعوا به.
0: ايه ارجو ان تستمتعوا به. يلا احضروا.
2: دخلك يا حكيم، دخلك بوطسيك، دخيلك يا حكيم قصدينك، بحلفك بالله، بحلفك بالإندية تلاقي لي حل مشكلتي يا حكيم.
3: من شو بتشكي؟
2: الشكوى لله يا حكيم، الشكوى لله.
3: ما في شك، بس بدي أعرف من شو بتشكي
2: يا حكيم. الشكوى لغير الله مزلة. دخيلك يا حكيم بحسين عنده مشكلة طويلة عريضة، دخيل اجراك يا حكيم تلاقي لي حل مشكلته.
3: ومن شو بيشكي بجوزي؟
2: شو بيشكي؟ قل لي وحدي يا حكيم ولك علل فيها.
3: شو هالحكي؟
2: ايه بل يعني بدي اقول لك بحسين فرط موتيرو وصار بده لف خراطه من جديد.
3: ضل شو؟
2: ايه بده تشحيم وتنزيت وقطع غيار وبجيات وترانسميسيون. هو لاك ترانسميسيون جديد خلنج، بس مش عم يركب البريمير معنا على المزبوط.
3: تفضل اشرحي لي اكثر.
2: اخ شو بدي خبرك يا حكيم؟ منين بلش لك؟ من فوق ولا من تحت؟
3: من مطرح ما بتحبي.
2: اخ لا بلش لك من فوق يا حكيم.
3: تفضل.
2: يا بصراحه يا حكيم اول مشكله عنده بحسين هزبندي. بحسين
3: مين؟
2: هزبندي بحسين. اول مشكله عنده صاير بحسين عم ينسى كتير ويضيع.
3: ومن امتى بلشت هالمشكله معه؟
2: اي مشكله؟
3: مشكله هزبنتي.
2: هزبندي عنده مشكله؟
3: ما هلا بعدك عم بتقول انه عم ينسى ويضيع.
2: ايه عم ينسى ويضيع. ايه بحسين صار عم يا مشحر. انا ساره مثله كمان. ايه عم ينسى ويضيع بحسين. ايه يا
3: ومن امتى بلش ينسى؟
2: ايه مين شو
3: بحسين؟
2: بحسين كفر الله الشر. شو بحسين؟ شبوه بحسين
3: عم ينسى؟
2: لا مش خبريه. الخبريه مين اللي عم ينسى؟
3: المحروس جوزك.
2: جوزي اني؟
3: لا جوزي انا.
2: جوزك انت. سويت هارت.
3: شكر
2: مش مهضوم هالحكيم يا سويت هارت.
3: معلوم مهضوم. بخري من الضحك.
4: فهميني شو قصتك ولا تضيعي لي وقتي يا اختي.
3: هاي مش اختك يا حكيم، هاي مرتي.
4: ايه وفهمنا
2: السويت هارت.
3: شكر
2: خليني اني اتفاهم انا والحكيم يا سويت هارت. لك يا حكيم بصراحه بحسين صار يربي صراحه بتكتو هم بهير بتشو هم بيسي بتسند هم بريتر.
3: نعم
2: اخ ونعم يا حكيم. حطت لي ارما قد نص البنايه برا خريج الجامعات الامريكيه وكلمتين انجليزي على بعضهم. مش عم تفهم؟
3: لا ولا انت عم تحكي انجليزي؟
2: لا اسبانيولي يا خالتي.
3: هاي مش خالتك يا حكيم، هاي مرتي.
2: سويت هارت.
3: شكر
2: انا اللي عم بحكي يا سويت هارت مش الحكيم. انا اللي عم بحكي.
3: اي والله انا افتكرت الحكيم اللي حكي. صوتك صاير مرجل يا شكر
2: سويت هارت.
3: شكر
2: لو بتسد حلقك يا سويت هارت خليني اتفهم اني وهالشتله. لك يا حكيم هدي لقلك. معك ورقة وقلم؟
4: ايه معي ورقة وقلم.
2: سجل يا حكيم سجل. لحظة معي الرقم هي هون نفسي. اخ سجل عندك يا حمد. 248 اريا كود 342 369.
3: نعم
2: 342 369.
3: ها
2: ولك تضرب شو مكحكح. 342 6669 369. فهمت هلا؟ ولا شو هالرقم؟ هيدي رقم مدرسة الإنجليزي، روح يا حكيم تعلمتك كنتين لتصير تفهم. هيينا رحنا أني وبحسان على المدرسة علمونا الإنجليزي من الجلدي للجلدي.
4: بالله شو
2: صار بحسان يكرر الأبجدية كر سويت هار.
3: شكر شكر
2: كأنه الأبجدية. لا لا للحكيم إله الأبجدية.
3: ألف بيب وبي
2: بالإنجليزي يا سويت هار بالإنجليزي.
3: A B C D E F G يما حسين أربي جي.
2: تفضلت يا حكيم كل ليلة على الحال بيقول لي أربي جي وبطبه بنين.
4: بلبل بلبل
2: شوف لما بيتغزل فيي بالإنجليزي محن وشك يا سويت هار.
3: ها ها شو بك شو بك شو هالعجعة هيدا؟ شوفي شو طلبت الأوردر؟
2: أي أوردر؟
3: يا مشحرة إلها ساعتين واقفين بالصف وبعدك ما طلبتيش؟ شو طالبين أوزي نحنا؟ كل بدي هي وحدة بيك باك وشوية بطاطس.
2: يا مشحرة خرفة زلمة ولك شو نحنا بمكدونال؟
3: ها؟
2: نحنا بمكدونال؟
3: لك كيف بمكدونال؟ نحنا عند الحكام.
2: ولك شو عم جيب لي سيرة الأكل لك يا ولد بيج ماك؟
3: أي أكل؟ صحيح عندك صايرة خرفين يا أم حسين.
2: الله وكيلك يا حكام كل نهار على الحالة رح يفوتني رح يجنني يا حكام.
4: هيدا حسب مظاهر إنه جوزك عنده نشاف ولازم بده تخطيط للرأس.
2: ولا عملنا له تخطيطات ما خلانا تخطيطات وفحوصات ما عملنا له إياها وكله ما طلع فيه. لك هيدا يا حكام
4: هيدا لشوف
2: هيدا الكسكان تبع الرأس. خوف
4: إيه بعرف بتخليني اقرا ولا بتحب تقري انت كمان؟
2: لا اقرا انت انا عيوني عم بيزولوا. اذا في شي كلمه بالانجليزي مش فاهمها انا بساعدك يا حكام.
4: المحروس جوزك شو اسمه؟
2: اسمه هاني. شكرا الله عاد.
4: بس هو الفحوصات باسم هانك هوليداي.
2: ايه ما هيك اسم بحسان بالانجليزي هانك هوليداي.
4: شو هالحكي؟
2: طبعا يا حكام لتصير امريكاني على اصول بدك تغير اسمك لكين.
4: هلا هاني صار هانك؟
2: ايه لكين.
4: وانت شو صار اسمك بالامريكاني؟
2: انا اسمي بيتي.
4: يا عيني
2: اسمي جميلي جميلي بتصير بيوتيفول بيوتيفول تدليع بيتي. انت شو اسمك بالانجليزي يا حكام؟
4: انا بعدني على العربي.
2: لا يا حكام ما بيصيرش. ام الله بيجي على البلاد وبيغيروا اسمه دغري اول ما يجي. لا بيصيرش لازم تغير اسمك يا حكام. لك زمان جيران بتخيل ابو حسين ثلاث اخوه صينيه غيروا اساميهم هن بالطياره. واحد اسمه كان شو واحد بو واحد فو. شو سمى حاله شق وبو سمى حاله بق وفو فو قام رجع على الصين بالطيارة. فلا حكيم لتصير امريكاني على صال لازم تغير اسمك. أنا هلا بلاقي لك اسمي حكيم بدي اقول له النوبي. شو اسمك انت بالعربي؟
4: اسعد.
2: اسعد اسعد شو ترجمتي اسعد؟ لك يا حكيم لتغير اسمك عندك حل من اثنين. يا بتترجم اسمك يا بتختصر. هوني جوزيف بيقولوا له جو، ابراهام بيقولوا له ايب، نيكلاس بيقولوا له نيك. فاسعد من سكت الكاس.
4: سهل حكي.
2: ايه ايه اس اهضم. هلا اي احلى اسعد ولا اس؟ اس اهضم وامريكانيه اكثر
4: معلوم وشعبية أكثر.
2: شفت هلا صرت تفهم بالأصول. شو اسم عائلتك يا حكام؟
4: وبدي تغيري لي اسم عائلتك؟
2: طبعاً هي لكنا نحن نبت عيد صرنا نبت هاليداي. سامع بالمطرب جاني هاليداي؟
4: معلوم
2: ابن عمو اللازم لأبو حسين طلع. فخلصني يا حكام أعطيني اسم عائلتك. هلا خلصنا.
4: الله يجيبك يا طولة البال.
2: شو اسم عائلتك يا حكام؟ خلصنا.
4: أنا من بيت فتحي. أسعد فتحي. أسعد فتحي.
2: فتحي فتحي أه. شو ترجمة فتحي مش منيح. بحسين سويت هار.
3: شكر شكر.
2: شو ترجمة فتحي بالإنجليزي؟
3: فتحي شو بيعرفني؟ أنا شو أنا عارف شو معنى فتحي بالعربي؟
2: ولك فتحي مشتقة من فتحة بلكي.
3: فتحة ضم كسرة يعني؟
2: ولك لا فتحة بالسقف فتحة بالأرض فتحة بالليل.
3: إيه عرفتها فتحة يعني هول.
2: شو
3: هول هول.
2: خلص يا حكيم. حط ايديك واجريك بمي مسقعه يا حكيم. لا قلتلك اسمي بتدق للنوبه. صار اسمك دكتور اسهول.
4: ولك انا كيف بدي اتشكرك؟ كيف بدي كافيكي على هالمعروف؟ قولي لي كيف.
2: خلص رعينا بالسعر يا حكيم. قديش انت بتدفع المعاينه؟ $100 شرج متاع الانشورنس وهاتنا ولنا 50.
3: أم حسين؟
2: نعم
3: يا أم حسين.
2: يا عيون أم حسين،
3: سمعت شريط أم كلثوم الجديد؟
2: أم كلثوم بطلع شريط جديد؟
3: ايه منزله شريط جديد بتغني فيه كل أغاني جورج وسوف.
2: متأكد أنت؟
3: معلوم، أنا البارح شريت شريط من الملحمة.
2: رحت على الملحمة لتشتري شريط كاسيت؟
3: لا، كنت رايح وصي على بقرة ولقيتهم عم يبيعوا شرايط فيديو كاسيتين.
2: يا مشحة، رايح تشتري بقرة، شو بدك بالبقرة؟
3: لا نوزني شردته أنا وأبو الياس. هو بيقول لي إنه أم الياس بتوزن على البقرة، وأنا بقول له لا.
2: إيه؟
3: إلا بروح بنشتري على البقرة وبنوزني وبنشوف مين بيربح.
2: واللي بيربح تطلع له البقرة؟
3: لا، بيطلع له منقوش.
2: والبقرة شو بتعملوا فيها؟
3: من طعميها لأم الياس.
2: يا مشحرة يا حكيم، يا مشحرة، ولا خرف الزلمة يا حكيم، خرف هالزلمة دخلك رح يضيح من بديات يا حكيم.
4: هيدا حسب ما فيه، ما في عنده شي بالراس.
2: ايه بعرف ما في، لك اكتشف البارود الحكيم، بعرف ما في شي بالراس. ايه بعرف ما في شي بالراس.
4: انا قصدي انه ما عنده نشاط بالراس. شو هيدا الصور اللي بايدي؟
2: هوني خلينا الصور، صور الزلعيم، الروايه، المعده، الطحال، كل شيء يا حكيم. خذ خذ
4: شوف لشوف.
2: هيدي يمكن المعده، صوره المعده، وهيدي البقيه الصور هوني.
4: هيدا شو هيدا الابيض المبروم بالمعده؟ هيدا شو
2: هيدا؟ هو هيدا ربع بلع ابو حسين. والله يا حكيم شكلي عم بتجنني انا. بلع ابو حسين الربع بينت بالصوره، ولك في ناس عم تبلع ملايين الدولارات يا حكيم ومش عم تبين.
4: وفيك تفهميني شو وصل الربع دولار لمعدة جوزي؟
2: ياي بدك تسمع القصة؟ لستن يا حكيم لقصة الربع لست. مرة نبرتي ام الياس.
4: ريت
2: نبرتي، نبرتي ام الياس.
4: شو هيدي نبرتي؟
2: ولك نابر ام، ولك راح اتعلم لك شكل تاني انجليزي يا حكيم لنفهم على بعضنا.
4: هلا يعني ام الياس نبرتك وابو حسين هز بنتك؟
2: ايه شفت، هلا حفظت لك كلمتين، يلا سجلهم احلى ما تنسيهم هودي. فمره نبرتي ام الياس عيد راس السنه عملت قالب جاتوه وحطت فيه ربع. قالت اللي بيطلع له هالربع بشقفته بتكون سنته كسبانه. حطت هالقالب وبلشنا ناكل قطعه ورا قطعه، قطعه ورا قطعه. اختفى القالب والربع ما بين. ست سنين يا حكيم وام الياس تحلف يمين معظم انه حطت الربع بالقالب ونحن مش مصدقين. لحتى من شهران بينت بالصوره السايب صالت الربع ومش حاسس عليك.
4: ست سنين وما انه حاسس بالربع دولار؟
2: ايه ايه ايه يا حكيم.
4: ورح تخلي له اياه بمهدته؟
2: هلا كفيها الله، مش محتاجين مصاري. بكره بس نحتاج مصاري يا حكيم بنسحبه.
4: لك شو هالحكي؟ ولك هيدا بده عملية لينسحب.
2: إيه بلا عملية بلا بلط، أنت شو بيفهمك بالطب يا حكيم؟ بكرة أني بس بدي الربع أنا بعطيه بحسان هكي على الريق كباية بروني جوز بتسهل معه وبينزل الربع سنسات فراطة.
4: الله يستر عليك يا ست، إلك ساعة بتحور وبتدور وبتحر وبتبر وبتحكوا، بعدك ما فهمتيني شو قصة جوزك.
2: إيه شو قصة جوزي؟ قصة جوزي، شو قصة جوزي؟ لك يا حكيم تعال قلي أنت بالإذن. سويت هارت.
3: شكر شكر.
2: تضرب انت وهاللي دلك على هالحكيم يا سويت هارت. لا انجليزي عم يفهم علينا ولا انه عم يفهم العربي. بارليفو فرنسي يا خالتي.
4: وي جي بار فرنسي ميو دو توا.
2: يمشح طلع بيحكي فرنساوي بس بدك مين يفهم عليه الفرنساوي هذا.
4: لك اخ اخ يا الله يا انبياء.
3: ما تعزمش حالك وتنادي يا حكيم، الي 45 سنة بنادي وما حدا عم يرد.
4: هلا انه غير جوزك ما بيسمع وما برد وما بيقشع وبالع ربع وعم بضيع وصاير تعبان، في شي بعده بيشكي منه؟
2: ايه في بس بيستحيل لك.
4: لا تستحي احكي.
2: لا شغله عيب النسوان يحكوا فيها.
4: ولك احكي يا اختي احكي.
3: هاي مش اختك.
4: اسكت انت يا اخي اسكت. احكي يا برا.
2: بس بس تعالي.
4: نعم.
2: هيدي بصراحه يا حكيم وحسين صاير عم بفوت ويظهر كتير على الحمام.
4: إيه؟
2: واني خايف يكون معه فلتين شيء.
4: إيه؟
2: بس
4: بس الك ساعة هلا مستحية تحكي؟ ما هيدا شيء طبيعي لزلمة بعمره. انا افتكرتك عم تحكي عن هيديك الشغلة.
2: هيديك هيديك الشغلة. هو هو هو هو إلا زمان زمان. يا حكيم. قديش يعني زمان؟ من وقت اللي مات عبد الناصر. قال لي بحسين لازم نحد يا مرة. حدينا وبعدنا حدين. فتحي مرت عبد الناصر فكت حدادة وقالي بعدني حاجة علي يا حكام. إيه ولما لك ولما إلا نرجع الماضي لقينا كل شيء هرهر واهترع. يلا
4: لا تهكل الهم، صار في دولة هالشغلة.
2: شو هالحكي نوكدن يا حكام؟
4: نوكدن.
2: صار في دولة هالشغلة؟
4: معلوم عم بيعمل عجائب وغرايب.
2: نوكدن يا حكام؟ ولا ليش بتقليش عنه نادي لهالدولة؟ ماني بزق ادوية من عندها ليوم الادوية. اني بدي احكيها لنادي هذا. ما هي رأيك؟ الو نادية، الله معك امي حسان سبيكي. اني هوني عند الدكتور آس وعم ايه بحسان بيسأل خاطرك. بحسان اني هوني عند الدكتور آس. شو؟ ولك مين اللي عم بيغني؟ حدك مش عم بيسمعك، خليها توطي صوت. فيروز عندك؟ اكستيت. انت بالك تتسمع يا فيروز؟ ايه كنا ايام الاشق والغرام اني وبحسان كنا نتسمع يا فيروز. هلا بتسمع وبغني لتينا تامر. واتس لاف جت تو دو اتس جت تو دو وذ ات دي دي دي دي دي. واتس لاف
3: جت. ما تصدقهاش يا نادية، ما تصدقهاش. كل نهار يدي حدي عم تغني لي بوم بوم بوم.
2: Let's go back to my room so we can do it all night and we can win it all night. Boom boom boom. Let's go back to my room so we. سك بالخير. قالوا نادي بعدك معي؟ لكن أني عند الدكتور آس هلا وعم بيقول لي في دواء طالع للرجال عم. إيه عندك منه؟ شيلي لنا كم حبة. لحظة، كم نهار في بالسنة يا حكيم؟
4: 365.
2: في القد سارة وما كانوش أكتر. 365 بعشرة سبعة جدا. شيلينا شي 4200 حبة. بدنا نأمن منتنا لعشر سنين. لبحسان لمشحرة إن شاء الله يهدي معي سنتين. بحسان لا هودي لبسام جاز بنتي لواحد. إلهم 3 سنين مجوزين وما مش عم بيجيبوا شيء. إيه بتأمني لي بريسكريبشن؟ هلا بجيب لك بريسكريبشن الحق. ايه اني بمرق بخدمة.
4: حسين
2: سلم دييتي. ايه
4: حسين؟
3: نعم.
4: عم تسمعني؟
3: لا يا حكيم.
4: كيف حالك اليوم؟
3: انا منيح، كيفك انت يا حكيم؟
4: انا عارف. قديه لك مجوز يا ابو حسين؟
3: 45 سنة يا حكيم.
4: عم تسمعني هلا يا ابو حسين؟
3: لا يا حكيم.
4: حسين؟
3: نعم.
4: وعفونيك لشوف، وعفونيك.
2: تعوقف بتاع الحكيم عم يفحص.
4: كم أصبع رافع بإيدي؟
2: يلا شوف كم أصبع رافع بإيده.
3: هيدي الإيد الرافعة؟
4: إيه؟
3: ماني شايفة.
2: فرجيني لشوف أنا. إيه ماناش شايفة يا حكيم.
4: هلا بتشايفيني رافع إيدي؟
3: لا، لأني شايفك رافع إيد اليمين ولا رافع أصبع واحد.
2: إيه ولا يا حكيم؟ وقف بيننا ورفع لنا ايد اليمين واصبع واحد. اي اصبع اللي رافع يا حكيم؟
4: بحسان انا بدي هون.
2: روح يا فتح،
4: خليكي عندك انت. بحسان
3: نعم.
4: بدك تفهمني هلا شو قصه سرك انت ومرتك رح تهبلني.
3: ليك يا حكيم، انا بسمع على بعد ميل، بقشع على بعد ميلين، وعقلي صاغ سليم، بس مع نصيحة هالعجوز اللي قدامك لا تعيش حياتك مبسوط مع النسوين. اسمع الساعة اللي بدك، شاع الساعة اللي بدك، واخراف الساعة اللي بدك. جيب أينشتاين قعد يومين حد أم حسين ابتهبي.
4: هلأ اتفحدت الأمور.
2: شو بين معك شي دخيلك؟ بين معك شي يا حكام؟ ها يا حكيم بين معك شيء؟
4: ها؟
2: بين شيء معك يا حكيم؟
3: لك وين فايف شايفي في حكمة هوني ها؟
2: لك هيدا الحكيم يا سويت هار، هيدا الحكيم.
3: هيدا هيد حكيم هيدا؟ هيدا حكيم هيدا؟ هيدا بياع صحون وطلاشي. خلص أنا رح أنزل معه بالتجارة.
2: سامع يا حكيم؟ ولك وين رايح يا حكيم؟ يا حكيم وين رايح؟
4: ما معانا صحون،
3: معانا كبيات،
4: معانا فناجين قهوة.
2: يا مشحرة أنا يا مشحرة، ولك هيدا سابح حكيم بيهبلوا بحسين. ويا مشحرة
0: يلا يلا حفظتن أني خلص حفظتن هالمرة، يلا بلشت أعاوني بالطلاع. شو في هلا يا مليل؟
3: بدخلك انت شو بتعرف تأدي برامج؟ زيحي لك شو بزيحي؟ شو في هلا؟
0: عندي مين في لك ايه؟
3: شو في هلا يا برنامج؟
0: مشهد الصبحية،
3: وهلا بنقدم لكم مشهد الصبحية،
0: احضروا. شفنا هون.
2: يا هلا اهلا وسهلا، يا هلا يا هلا. هزبن يوم الشغل؟
5: يا
2: اني هزبن مي نو ورك.
5: Where is your husband?
2: Sitting on television. قاعد على التلفزيون.
5: Excuse me?
2: لك سيدي واتش تي في عم يتفرج على ما إلك إلا هايفة. فوتي فوتي يا هلا، وينك وينك؟ لك فوتي أهلا وسهلا. يا هلا وينك لك أهلين وسهلين. Long time this moon didn't show. زمان هالأمر ما بين. يا هلا شو بش فرجيني ايه شو هالشيك؟ شو هالانيق؟ بش يا لطيف يا لطيف. ايه انا شايف ناس شيك وانيقه بس اشيك وانيق منك بعد يا مليك. بعدني مش شايف ولك شو هالشيك شو هالانيقه. لك
1: شفتي هالحلا كله؟ شفتي هالحلا كله؟
2: ولا احلى من هيك يا سيد. ولك شو عامله؟
1: بعد ما نزلت على لبنان شفت اللبس والجخ اللي بيجخوه، قلت مليون بالرايح ما بطلع من البيت الا عايخه.
2: ايه بيلبق لك يا عمي بيلبق لك، ما خص القالب غالب. انت لبيسي وجسمك خزي سكسيه يا عمي سكسيه.
1: ليكي وبكره اذا عملت دايت وضعت كل شيء شوي
2: والله لا يصير السكسي شرشر منك سكسه شرشر.
1: والله لا خلي بولياس يدق من الغير.
2: هو ابو الياس رح يطق بس مش من الغير من القهر.
1: شو قهر من غير شر؟
2: على هالحظ اللي طلع له علق علقه. انتوا الموين اللي بتجوز عندكم بيروح مأبد فيها. ولك يا سيبي قديش جاي بفساتين معك من لبنان ها؟
1: ولا قطعه لش بينشرى شي من لبنان؟ خلا وكوا او كم قطعه شريته من هاون او منزلك؟
2: والله منين جبتيهم؟ من كيمارت؟
1: انا من امتين بشتري
2: كيمة؟ كل عمرك تشتري من كيمة بتقولي لي هاولي من هاتسون.
1: شد اللي عم تجيبي تيابك يا سيد.
2: انا بشتريش تيابي الا من افخم الماركات. لكن شايفي الفستان هيدا؟ هيدا شغل الدانا كيرن. شايفي هالسكربيني هيدا؟ هيدا شغل نايكي. شايفة العوينات هيدي شغل فيكتوريا سيكرت.
1: والله شو شير يا عوينتك من فيكتوريا سيكرت؟ إلى معلوماتك هيدا محل للتياب الداخلية.
2: إيه بعرف أني بعرف أني كل شنتين ولا بحسان بشتريهم من هونيك. لكن أني بشتريش إلا أفخم الماركات. إيه لكن
1: إلى معلوماتك أنا هيدا جايبيته من عند نعمير مرقص.
2: نعمير مرقص هيدا المحل الجديد اللي فتح حد الفرن؟
1: لا هيدا نعمان مرقص من اشهر المحلات بامريكا، فاتح بالمول واسمه بالانجليزي نيمان ماركس.
2: والله ما لك يعني ولا سمع فيه مع انه بعرف كل المحلات الفخمه بالمول من وول مارت لسيرز.
1: من هي هالست؟
2: ايه هيدي فاليري مرت جارنا منير. نقلوا هلا نقلوا انتم بغيبتكم بلبنان.
1: هاي فاليري ام امليس.
6: هاي او يور امليس. I heard a lot about you. Yes.
2: Hey, Heidi, Emilias, yalla, Heidi.
6: You're not that fat.
1: Fat?
6: Yeah, she said that you're as big as an elephant.
2: يبعث لك مرض انت ولسانك اللي بتخرب بيتي. لكن يعني بدك تقولي هي قد الالفنت بس دمها خفيف السايبه. Her blood is light.
6: What?
2: Ultra light كمان. بطبطك ملعون سدي حلك انت ولسانك شو بتلتي حكي يخرب بيتك الله. اخ يلا اشربي اشربي اهلا وسهلا فيك. هاتي خبرينا نشوف بسطت كتير بلبنان.
1: ايه والله كيفنا بلبنان. لبنان بسطوا فرفشوا وشم هوا وما عبالهم بيه. نحن هون بنشتغل وهن عايشين. سهران.
2: ايه خبرينا عن لبنان. كفي كفي.
1: إيه إيه
2: لا تواخذونا.
1: لبنان بس بس وشم هوا. نحن هون بيشتغلوا هن بنشتغلوا هن عايشين. سهرات ومطاعم بتعج عج، سيارات وموديلات السنة كل ولد بايده سلولار، وكل بيت صار في سريلانكية. وبس يعرفوا انك جاي من لبنان بيقولوا نيجيكو معكم مصاري. إيه مش عارفين انه نحن هون بنركض والقرش بيركض قدامنا. ايه بندور على محطة البنزين اللي فيها الجلد ارخص بقرش للوف.
2: والله
1: ايه بتحسي حالك معطرة بينيتي وبتقولي الله يديمك يا هالبلاد اللي قوية.
2: دخلك وكيف بيقولوا لك كان في فقر بلبنان؟
1: لبنان فقر ما فيه، بس في بطل.
2: ايه والله صدقتي انتي صدقتي. يا شربي. تفضلي. ايه تفضلي.
5: Thank you.
2: ايه بعد لبنان وين رحتوا؟
1: بعد لبنان. يلا ليش على لحظة.
2: يلا باثروم باثروم. عطوني ام الياس هيك بتاكل كتير وما بدها تبثم كتير.
5: ايه
2: انا ايه انا يلا استروا ما شفتوا منا. لك وين راحت يا اخي؟ خلصتي؟ يلا جاي جاي انطروها جاي جاي. يعني ناطرتها كمان. خبرينا لشوف، تعي لشوف خبرينا. شو بعد لبنان وين رحتوا؟
1: بعد لبنان نحن على ايطاليا وبعدين على فرنسا.
2: شو قلك بايطاليا دخلك؟ مش ابنك بفرنسا انت؟
1: ايه هو اخذنا على ايطاليا اللي يفرجينا عليها.
2: اخذكم حلوه ايطاليا؟
1: شو حلوه بتجنني. برميها ارني ارني حتى رحنا شفنا البابا كمان.
2: ليش الملحوم بيك بعده طيب؟
1: لك هيدا البابا تبع الكنيسة.
2: هيدا اللي بيلبس دشداشة بيضة بيحط حقوسة على راسه؟
1: ايه هو
2: هيدا اسمه البابا؟
1: ايه
2: ومرته شو بتسموها؟ الماما؟
1: لك هيدا ما بيتجوز، هيدا كل عمره ما بيقرب على النسوان بيضلوا بتول.
2: والله؟
1: ايه
2: بيتجوزش هيدا بتول. ايه بيقربش على النسوان اكيد
1: نياله.
2: يعني لو شوفي البابا اللي عندي لكن. ايه انا عندي والله، لو عندنا بالاسلام نحن في بابا بكساني بيطلع اهم بابا والله. سكور الديب وهي الديب. تعي يا بابا تعي يا حبيب قلبي تعي عاد هون يا بابا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالبابا. ايه لكي ما علينا، شو بيشتغل هيدا البابا؟
1: وليك هيدا خليفة مار بطرس.
2: خليفة مين؟
1: مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة.
2: هلا مار بطرس وحده اللي معه المفتاح واللي بلكي ضيع، شو بتعملوا لك؟ ايه
1: ولي دخلك انت واهل حكيت، كيف بده يضيعوا يعني؟
2: شو بعرفني؟ قالوا لي انا قاعد يعني ومار بطرس يعني شو بعرفني عينه.
7: قلت له شو كنتين مع المرأة حاجي يعدي لحالك
2: نحكي طول بالك
8: ليش انتو بالإسلام مين معه المفتاح الجنة فيكم؟
2: بلقنا احنا كل مين معه مفتاح ومنفتح ومن لكن want more coffee?
5: No, I'm all set. Are you gonna read my cup today?
2: إيه يلا طبي الفنجان هلا بقرأ لك إيه طبي.
5: What?
2: طبي الفنجان طبي.
5: Excuse me?
2: ولك طبي على السرماية شو طبي بالإنجليزي؟
8: طبي bend over.
2: Bend over. ولك bend over إيه bend over the cup خلصيني يا عم.
8: تهل مقاتلي كله.
2: يا عمي لا بيفهموا العرب ولا الإنجليزي بيفهموا علينا. إيه. هاتي خبرينا وبعد أطاليا وين رحتوا؟
8: إيه رحنا على فرنسا ما كان صارت وقت مرجاني تولد
2: والله ولدت شو جابت صبي إن شاء الله؟
8: لا
2: شو جابت لك إيه؟
8: حزاني
2: هلا وقت حزازيرك
8: ولي جابت بنت شو بدها تجيب يعني؟
2: إيه والله الله يخليكم إياها شو سميتوها؟
8: سموها على اسمي
2: سموها ملياس؟
8: ولي سموها ملياس سموها بولين على اسمي
2: بولين إيه بولين طربوش بيك معلق براس التوتي بالزمان مسميكي بولين فرنسوية يا عمي بيك فرنساوي أساسا لكي قول لبنيز فرنش باكراوند كلنا أصلا فرنسي يعني بدك تقولي نحنا والفرنش تو آسز إن ون أندر وير تيزاين بفرد البيس نحنا والفرنسوية انت دخلك تحكيش فرنساوي؟
8: بلا انت انا بترشق لي كم كلمه لكن ما هي الفرنساوي قريب كثير على الانجليزي مثلا لكن احنا هوني للموزي بنقول بنانه هني بالفرنساوي بتصير بنان
2: ايه
8: البرتقاني بنقول له هوني اورنج بالفرنساوي بتصير اورانج
2: والله
8: وللدراقه بنقول له هوني بيتش بالفرنساوي بتصير باش

0: هنا راديو كوكبة.
1: طم ايه
2: حلو والله طم.
1: تو تفاحتين شو بتقولوا بالفرنسيوي؟ بوم بوم
2: والله حلو. طيب اذا بدك تقولي ثلاث تفاحات
1: بوم بوم بوم
2: يا مشحر انا.
1: طيب اذا بدك تروحي انت عند بيع الخضرة وبدك تشتري سحار التفاح شو بتقولي له يعني؟ برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم عدي عدي عدي عدي الله يستر عليك يا عدي. عدي رحت عم بفلت مني قصص وخبريات يا عدي يا مشحر. عدي بوم هيدي ولك هيدي صحارة هيدي سؤال خطرة بزيتها هيدي. يا خيتي شوف انت فنجانك وين صار. والله فنجانك حلو. يلا لكن اني برد لك اياه بالعربي وام الياس بتريد بالانجلش. اوكي
3: اوكي
1: يلا ترجمي لي انت بعرفش انا كل الانجليزي. فنجانك حلو.
3: يور كاب سويت
1: مليان حكي
3: فول توك.
1: قدامك طريق
3: فرانك يوروت.
1: طريق طويل
3: هاي واي.
1: لك يوم اخذت الطريق راح تشوفي هيك عندك قط خبيث هيك شرير.
3: يو هاف مين بوسي بوسي كات.
1: هل بس هيك القط بتم حكي
3: ماس فول توك
1: وانتي راح تتضايقي.
3: You upset.
1: بس انت قلبك ابيض.
3: Your heart white.
1: وصدرك واسع ما بهمك.
3: You have big boobs. You don't care.
1: عندك طاقة.
3: You have hole.
1: لا والله طاقتين.
3: Two holes.
1: Two holes. طاقتين فرج.
3: Two holes of ولي شو معنى فرج؟ Two holes of relief.
1: يلا بصمي لشوف بصمي.
3: What؟
1: حط الفينجر هوني حط. ولك فين فينجر ذا كاب خلصينا. ايه هيك. تضربي انت وش بتعرفي. بعد اشارتين.
3: After two stop sign.
1: رح تقعدي على طاولة.
3: You gonna sit on table. ايه وعصيرة الطاولة. جاي اعزمك عندي عشا بكرة وعازمة كل النسوان الجمعية.
1: والله
3: ايه
1: لك يعني كنت مشغول كتير يعني بس بدالك شديت العزيمة اني بيجي. يلا
3: ايه
1: شو مناسبة هالعشا ان شاء الله بالياس صار يحكي مزبوط.
3: وليك لا عمقول ناوي يترشح على الانتخابات.
1: اي انتخابين
3: يعني عمقول رشح حالي لرئاسة الجمعية.
1: شو هالحكي؟
3: ايه
1: ما اني مرشحه حالي رئاسه الجمعيه.
3: ايه شو فيها بننزل ضد بعضنا.
1: شو هالحكي؟
3: ايه
1: بدل ما نساند بعضنا وندعم بعضنا بننزل ضد بعضنا.
3: ايه بننزل ضد بعضنا شو فيها؟ ما هيدي بلاد الديمقراطه.
1: اذا بلاد الديمقراطه بدك فرفض كلمتنا وتعمل فينا مية راس وراس عمره ما تكون هالديمقراطه. لكن
3: ايه ما بديش هالنرفزي كلها.
1: ولي كيف ما بديش هالنرفزي كلها؟ وكل ما صار عنا انتخابات النوعه بنفس المشكل. مية مرشح ومية راس ومليون الف مشكل. انا هون ترشحت على انتخابات الجمعية واني بدي انزل. ولكن انا شعبيتي كتير مهمة. انا هون بدي ربن شعبيتي كتير. هلي بفرجيك شعبيتي. قولوا معي يا محبين هالكرسي لأم حسين. يا حبايبنا هالكرسي لأم حسين. قولوا معي يا محبين هالمركز لأم حسين. ولك نترجوها شعبيتي يا عمي.
3: وقولوا معي يا هالناس هالكرسي لأم الياس.
1: ما عندك شعبية. قولوا معي يا هالناس هالكرسي. وقولوا معي ولا تشرعوني أم الياس وحدي مجنونة.

0: أمي الياس وحدي مجنونة.
1: قولوا معي يا حبيبتي، أم حسين وحدي لتليتي.
2: وقولوا معي القول الحاسم بينبقى هالمركز لمقاسم. قولوا معي
0: القول الحاسم بينبقى هالمركز لمقاسم. صبحك بالخير.
2: يسعد صباحك يا قشقة.
1: هي عسلة وأنا شو؟
2: أنت ستك ليه تقدري؟
0: شو شايفتك أنت جاي عم تهاوبر يا مقاسم كمان؟
2: إيه بيناتنا الحكي، أنا قررت أنزل على الانتخابات.
0: انتخابات شو؟
2: انتخابات جمعيتنا.
0: شو هالحكي؟
2: أنا ناوي أترشح على رئيسة الجمعية.
0: شو ها؟
2: حلو يعني؟
1: حلو.
0: يحلى وبرك أنت وياها وياها، عشو الحلو يعني؟ ها؟
1: الحلو إنه يكون عندنا مرشحين كتار ونحترم حرية الرأي.
0: والأحلى كمان يكون عندنا مرشح واحد ندعمه كله بأصواتنا.
2: أنا مضيف قنية بال... أنا مضيف قنية بالمية على حكيتك يا محسان. لازم يكون عندنا مرشح واحد ندعمه كله ونقويه.
0: إيه شفتي؟ هلأ صرتي عم تحكي بالأصول. لكن
2: لكن هلأ أنت وأم الياس لازم تدعموني.
0: ما أني نازلة على ترشيح كمان.
2: إيه لكن أنا وأم الياس لازم ندعمك.
0: ما أم الياس نازلة مرشحة كمان على رئاسة الجمعية.
2: إيه لكن أنا وأنتي ندعم أم الياس.
0: تعرفي شغلي يا مقاسم، صحيح ما في مثل كذب الله بيدعبل وبيزد، ولك كيف كل واحد بده يدعم التاني؟ كيف هالحكي هيدا؟ ها؟
1: شو قولكم نسأل بحسين؟ واللي بيوافق عليه بحسين بيطلع بالانتخابات.
0: لا أنا بوافقش.
2: أنا موافق.
0: أنا مش موافق. وأنا مش موافق. بحسين بعرف ذوقه أنا، إذا أكيد مش رح ينقيه، ذوقه مش حلو بحسين.
1: إذا بده ينقي على الحلا، إيه أكيد رح ينقيكي.
0: وإذا بده ينقي على التقيل أكيد رح ينقيكي.
2: وإذا رح ينقي على الذكاء والفهم ولسان الحب
0: أكيد رح ينقي ساعة أبو الياس.
1: ليش مو أبو الياس؟
0: ما أبو شي أبو الياس، خلي لك يا أبو الياس، الله يخلي لك يا على هالسان الحلو يا أبو الياس. لا مش عم بتمسخ على دخيلك أنت على خبرياتك أنت، أنت شو بدك يا ويلي؟
3: ما خلينا نسكت. بكفوا شو بكفوا؟
0: عم نحكي كنا
3: على
2: الانتخابات يا محسن.
3: عشان عم تتخانقوا ها؟
1: يا ابو حسين عم يتشارى هوني عمين
3: بس بكفي انتوا اياها اسكتوا احسن ما دعوزكم كلكم هلا.
1: يا ابو حسين نحن هوني عم
3: اسكتي انت بس احكي انت
0: ليك هلا
3: بس بكفي انت بعث بعث دخيلك احكي احكي احكي يا ماس.
2: ييه الله يديمك يا ابو حسين الله يديمك يا مزوزك يا مزبك يا ابو صاحب النظر يا ابو لسان القصير يا اخي القوي.
0: سلام ضيف سلام ضيف.
2: انا بصراحه كنت جاي
3: بس بكفي بكفي بس بس وين وين عم يجي احكي يا مليس.
1: يا ابو حسين عم عم عم نتشارى عمين بده يطلع بالانتخابات.
3: وهي وهي بدهم خلقه كلها اللي راضي عنه سوريا بيطلع.
0: ولك نحن مش عم نحكي عن انتخابات لبنان، نحن عم نحكي عن انتخابات هونة.
3: ايه بسيطة، اللي راضي عنه علي جويد بيطلع.
0: ولك شو خص هيدي بهيدا؟
2: ويا ابو حسين نحن عم نحكي على انتخابات جمعيتنا مين بده يطلع.
3: ايه ما حدا منكم رح يطلع، دول ما عندهم 100 راس وراس ومش متفقين، ما حدا منكم رح ينجح. عيب، نحن اهل واصحاب تطلع مرشح واحد ودعموه.
0: أني أني ما خصناش.
1: خصمين لكن.
0: أني ما
3: خصناش. بس انتم يا بكفي. جرستونا ما بكفي الجيل بعصومة ناس بالإيس ناس بالوسط ما حدا بيمد إيده للتاني. عيب عليكم يلا كل وحدة تسلم على التاني يلا لشوف.
4: I'm sorry dear إم حسين.
0: Are we friends or are we not? You told me once, but I forgot. So tell me now and tell me true, so I can say I'm here for you. Of all the friends I ever had, you are the one I won't forget. And if I die before you do, I'll go to heaven and send for you.
2: خرب بيتك طعمتك طعمتك اكل بتطلع.
3: يلا يلا بكفي انت وياها كل واحد طبطب على بيتها. شوف يلا شي بيهز البدن صحيح
0: يا بي ما احلاك انت وعم بيهز بدنك انت اخ
3: هزا يطول بدن سكت انت
5: Excuse me, aren't you gonna finish reading my cup?
0: اخ ليكي هيدي الناس بالناس والقطة بالنفاس
5: What?
0: ولك the people in the people and the cat is delivering ايه بحسين كل عشر سنين ليهز بدن وهزة بدي فوت هزهز انا وياه يلا
1: ام حسين لا بيعجبها العجب ولا صيامي برجله راح ابنها تشوز وجبنا كني وكنيتها طلعت مش عاد خطيرة طلعت وقوية او لا ليه او رديني جوابي هيك بتقول عنا ام حسين ولا يزيد الصوت جيبها وسكنها معه ومثل ما بيقول المتن مكتوب عبيب الجنة ما في حما بطيكني مضينا كل نهار ذبي وصري شوفوهم بهالمشهد
0: يا شرشوحة يا فرقوحة يا علية العنب يا علية المربى يا بلا ضمير يا بلا شئمي يا بلا أدب يا بلا شرف
6: لك نحن من مع الشرف ونبيعه للعالم
0: ولقد ما بعت شرف من غنفقته
6: ليكي ليكي احترمي حالك عجوز الشهلاني
0: عجزك ملعون اللي يعملك خلقتك إن شاء الله
6: ليكي إذا رح بتدلي هالحالة من بكرة بخلي حسين يحطك بالنورسري هوم
0: شو النورسري هوم يا بحسين
2: ما أقوي
0: يقويك يا عزراي اللي يعميك خلقتك إن شاء الله ولأني ما خلفتش أولاد ليحطوني بالمأوى ولا
6: لكن احترمي حالك وعرفي حدودك وإلا أنا بعرف كيف أقفك حدودك وربيك
0: بعد ما أسنتي بالآخرة تيجي تربينا ولا روحي خلي أهلك يربوك
6: أهلك ربوني وكتروا
0: إيه شايفين نتيجة هالتربية تضربي أنت واللي ربوك
6: لكن ما تبي سيرت أهلي عن سيرك وليه
0: لا والولك ملعون اللي يعميلي خلتك ولا ولا منعرفكم نعرف سلتكم كل عمكم مخورين
6: فاشل بيتنا كل عمره مفتوح وبي زعيم بضيعتنا
0: ايه زعيم شو زعيم المطشطشين واللي بيك بعد لحد هلا بيلبس صباطه بالقلب
6: ليكي مش رح انزل لمستويكي انا ورد عليكي انا بنت عيب بس هلا لما يجي حسين بنبقى نتحاسب
0: ايه خايفه منك ومن حسين يعني ها خايفه منك ومنه
6: ليكي انا ما عاد في اتحمل من قرتي يا بتغيري هالموال يا اذا مش عاجبك طبك لكيشك والله معي
0: جماعه عم تطرديني من بيتي ولا
6: هيدا البيت مكتوب باسم حسين وانا اللي نصه عجبك عجبك ما عجبك اقطع معك
0: ايه الله يلعن الساعه اللي شفنيكي فيها اخ تفضلت يا ابو حسين
2: معقول هذا اللي عم بيصير يعني
0: لا والله مش معقول
2: انا ما برتاحش على العمل كله
0: وانا مش راضي كمان
2: مش حرام
0: معلوم حرام
2: مش حرام يروح بالشيشين 220 قتيل بجريمة واحدة
0: هلا انت هكلين هم بالشيشين ولك شوف المذبح اللي صار هوني هلا
2: اي مذبح
0: ولك اخ على حظي يعني لا عندي رجال مثل الخلق ولا عندي ولد مثل الخلق اني
2: ليش ابو حسين
0: يبقى حسين طالع مثل بيو
2: ايه زكي وفهمين وحليوه
0: ايه وحليوه وخسع بيسترجيش يفتح تمه كل شمارته
2: ما بيسترجيش ما تعلم المصايب بيو هيين البارح بعني شنو فيت على البيت ما فتحت امي بكلمه وليك شو صار فيه
0: ومت الجاي ان شاء الله بس تقلك ان بالكازينو لاكسر لك اجرك وعلق لك اياها برقبتك
6: الله يعينك يا عمي عم سيبتك الله يعينك
0: الله يعينك انت
2: لك شو بدك تنيتكم كل نهار تير ونار ها
0: هيدي صارت بدي تفهمني بال بال بال بالفهم والذكاء كنتك المصونه
6: حاجه تبري حاجه سمعتك حاجه
0: بدي بر ولا شايلك عندي ولا
2: ايه بدك بر شو قصك انت بر يا ام حسين بر
0: خد طق وموتي بدي بر عليها من هلا لبكره الصبح
2: ايه دخيلكم مش فاضي اسمع يلا
0: بدكم تعال هوني قعد محلي الله خلق رجال ليسمع بربات النسوين
2: ايه طولي بالك بسيطة حاجة محتدة
0: بسيطة قال اجتنا واحدة تربينا بهالآخر
2: ايه بسيطة طولي بالي
0: ايه عشو بسيطة نحن ما صدقناش طلع هديك الأمركانية وخلصنا منها
2: ايه بسيطة طولي بالي
0: ريس الله عيامك يا تريسي كنا هديك تقتلنا ونقتلها لا نفهم عليها ولا تفهم علينا
2: بسيطة طولي بالك بسيطة
0: لك عشو البسيطة
2: بسيطة طولي بالي
0: حاشة تقلي بسيطة حاشة تقلي
2: ام حسين
0: ها
2: بكى بالمستقبل بيجيها كني وبتبرمر فيها
0: شو هالحكي
2: ام حسين
0: نعم
2: تتذكري شو كنتي تعملي بامي اول ما تجوزنا
0: ها
3: تتذكر شو كنت تعمل بأمي من 40 سنة؟
0: شو؟
3: تتذكر شو كنت تعمل بأمي؟
0: لا نسيت.
3: شو هالحكي؟ ليش عمالك بتنتسى؟
0: شو بعرفني، يمكن هيدي الكرسي اللي قاعد عليها أني بتنسي.
3: معقولة؟ هالكرسي اللي قاعد عليها بتنسي؟
0: ايه، وإذا مش مصدق تعال جربي، وهلا بتشوف إنه بكيف بس تقعد عليها هالكرسي بتنسى كل شيء.
3: ايه بدي جرب. أقول
0: ايه تفضلي تقعد محلي هون وشوف إنه هلا بتنسى كل شيء.
3: هيني قعد باي وبعني ذاكر كل شيء.
0: ايه طول بالك، هلا لتحمل كرسي من تحتك بتنسى كل شيء. بحسان.
3: نعم.
0: حمية الكرسي تحتك؟
3: ايه حمية وبعني ذاكر كل شيء.
0: بحسان.
3: نعم.
0: في على ميشيغان افنيو موتيل كنت فيه انت طالع علي انت وشريفي من كم يوم، شو كنت عم تعمل فيه؟
3: يا يا يا دخلكم حمية هالكرسي. زويل نسيت كل شيء. شو هالكرسي هيدي؟
0: شفت ان الكرسي بتنسى؟ تعال العاد محلك لكان وبلا ذكرياتك انت وحميتي تبعك.
3: ايه دخلتم هالكرسي.
0: تحنجري تحنجري سبحان اللي خلقك.
6: مرت عمي؟
0: عم اصطفان شو بدك؟
6: وين حتى السكر؟
0: شو بدك بالسكر منك مدبقة مثل القطر؟
6: بدي اعمل شي كباية ليموناد روق اعصابي لانه انهز بدني.
0: يا الله يهزك هز ان شاء الله. هيدي لفوت انا اعمل لك كباية الليموناد احلى ما تجلجقيلي الدنيا. حاكم من لما جيتي على هالبيت بتعرفي شكل المطبخ شو هو؟
6: لا انا بعملها لحالي، بس قوليلي وين السكر؟
0: هي بالما تحت المجلب العلبي مرسوم عليها علبة زرق، مرسوم عليها فارة وعظمتين وجمجمة.
6: بس هيدي مش سم للفيران؟
0: امبلا حطي منه ملعتين باللمناضة وشوفي اللمناضة ما اطيبها بالخير. خلي شي فارة تقعد تقرب عليكي. خلي
6: ولا شو؟ وين السكر؟
0: بالعلبة.
6: اي علبة؟
0: اللي على الرف.
6: اي رف؟
0: اللي على العلبة.
6: اي علبة؟
0: اللي فيها السكر.
6: بعمل لك شي كباية ليموناد تتحلي فيها؟
0: لا حلياني روحي اوريدي. تفضلت يا بحسن. تفضلت على هالجلبي اللي جابها ابنك.
3: ليش شو بها؟
0: الكل غابوا ما جابوا الا 7 غابوا جيب.
3: ليش شو بها؟ ما ابنك مبسوط معه.
0: ما بها شيء. شو بها؟ لك إلي هاوي ما إلي الشهرين صار بدها تعمل لي أضرب من الأمريكين. شعرة يوم بتصبغ لي أسمر يوم أحمر يوم أشهر. كانت تمشي تنورتها تجر وراها ولك تنورتها صارت شبراين هاولا. إيه قال شو بيها؟ قال شو ولك كانت تصوم وتصلي صارت تقضي نهارها يا بالمول يا بالكازينو. لعن أبو الكازينويات نحن ما صدقناش كنا بواحد مش خلصين صاروا فتحونا من الواحد 4 صار عنا. إيه وكان اسمه شريف شو كان اسمه بالعربي دخلك نسيت.
3: شروف
0: صارت عربيت عملت لي شرن شرن شرون شرون شرون ما بعرف شو.
3: شو بس اسم شرون؟
0: لأن أبو شرن على شرون على شرون على كل مين بلف عم لفه. العمى ولك أول ما إجتنا كانت البس يأكل عشيها ولك ساكل صارت تاكل العشا وتاكل البس بظهره كمان.
3: شو بدي اعمل لك يعني؟ ما ابنك اللي نقى.
0: ابنك اللي نقى؟ ابنك اللي سمع مشورتك ضليتك تقول له انزال تجوز من لبنان.
3: ما انت كمان شجعتيه يروح يتجوز.
0: انا شجعته ياخذ من هون. ليش من قلت البنات هون؟ اذا كل شاب بده يتجوز بده ينزل على لبنان، لكن بناتنا هون شو بنعمل فيهم؟
3: والله ابني قال بدوش يتجوز من هوني، قال كل البنات هون فلتنين.
0: عالي احكي وتسلف فلسف ابنك، بنات فلتنين. وايش البنات فلتنين ها؟ كلها بنات عيل ومحترمة. هيدي بنت ام علي، شو من شو بتشكي؟ ها؟ هيدي بنت خيل ام خليل من شو بتشكي؟ ميرنا بنت بوجارج من شو بتشكي؟ بنت اختها لام الياس من شو بتشكي؟ كلها بنات عيل ومرتبة. عاش يحكوا ويتفلسفوا ويقولوا البنات فلتنين. إذا كم وحدة فلتانة مش معناتها كل البنات فلتانين.
3: نحن شو بيعرفنا طيب؟ ما ابنك معاشر وبيعرف.
0: بدك الحقيقة يا أبو حسين، مش البنات الفلتانة بجريتنا، الشباب اللي فلتاني الشباب اللي فلتاني بيسكروا وبيحششوا وبيعملوا السبعة بذمتها وبيوصفوا مع بنات العالم وبيرجعوا بيقولوا لك البنات فلتاني ولك بتضل سرماية البنت العربية أشرف من الكل بهالبلد.
7: شو بلشني؟
8: بلشني بلشت طلع بالكاميرا الكاميرا هناك وبعدين ظبط لي حالك البين شو بدك هيلي على الكاميرا طلع هناك.
7: ايه وهلا رح ناخذكم على ضيعة. لا هالضيعة موجودة ولا أهلها بعدهم موجودين. وهالضيعة كانت مثل ضيعة كثيرة عايشة على البركة على المواسم على الغليل. صحيح هيديك الأيام كانت حياتها أصعب لكن كانت عيشتها أهل.

هاتي ناولين هالدف الله يخليكي. شبعتونا عشق وغرام انت وياه. بدي اعرف بكره لما تتجوزوا شو بده يصير فيها العشق والغرام. بيطلع لنا احنا نقول ردي. اوف اوف اوف اوف اوف. العشق سر من الاسرار، ما امن فيه الكفار، بتقشع عاشق عقله غطار.

0: يا الله ردي ردي منك يا بليز فرجيه ردي منك ايه
1: اوف اوف اوف اوف اوف اوف
0: اوف
1: يا بنات القصايب فكر برؤياكم صايب كيف فتلتوا من الجنه تخمني مربط راس
0: العيب السما هتم كيف فلتوا من الجنه تخمني مربط راس غايب كيف فلتوا من الجنه تخمني مربط راس غايب
2: لك خطيرت وقالوا لهمي

جوزك والله بيتواشت. يسلم تمك يا هالست وجوزك والله بيتواشت. يا غبن

0: بنادي منك يا ابو حسين سمعوا رديتك انت ايه.
1: اوف اوف اوف
2: اوف
1: اوف اوف اوف
2: اوف اوف
1: اوف
0: واللي خلصت بقى اوف فهمنا.
1: عنتر مات ووصاني
0: ايه
1: بأم ومرت وباني عبس بزندي بسيفي بحصاني وديت الأعداء على الحبس.

0: خلص تخافيش انت, don't worry, don't worry. اني لا بقول ولا بقول, انت ما بتعرفناش بعدك, انا لساني كتير دافئ. بيسيبوسا شو إلنا بالعالم نحن؟ اني لا بقول ولا بقول. لا خلص تحكليش, don't worry, don't worry. يلا get by, ما فيش ولك تخافيش, ما فيش حدا اني خبره. ايه مع السلامة.
1: تعطيني ما انا اعطيك.
0: Hello, Milies. Ajdi, hurry up, hurry up. I have something to tell you. Ajdi, eh? عرفت مين اللي خبر؟ يا بيي شو لتلات شو بتضحك؟ إيه. يلا تخبريش حدي أنت, أنا بديش يطلع الحكي على لساني. بيسيبوسا شو إلنا بالعالم؟ أنا لا بقول ولا بأول. إيه يلا روحي مع السلي. هلا برجع. مشغولة هلا, مش فاضي يحكي على التليفونات. عم ببرش السمكات. من عند الحلاق جاب ليهم. ايه يلا روحي, دونت وري. يلا تخبريش حالي. يا عمي هالعالم شو بتلت حكي. اخ الو فرلي, هاو ار يو, هاو از منير, ايه ديد يو هير, يو ونا كول مي باك. ليش بدي on the other line with Emilies. أما شو لتلاتي هل Emilies. إيه إيه طيب تخبريش حدي أنت. أني I don't love all of أول. I don't tell you, I don't tell you. إيه أوكي. يصطفل بيه سيبوسة شو إلنا. بيه سيبوسة شو إلنا. والكسكسة الكسكسة شو إلنا نحنا. لا ما عليك, شو بتفهميش الانجليزي؟ ايه ليكي خليكي معي لحظه لحظه. الو اهلين, شو بنت حلالكم بدي اقول لك هلا الثاني هلا لتجيب الاولاد من المدرسه. ايه خليكي معي دي, خليكي فاليري. يلا جو هيد ا لونج ديستنس من استراليا لابو حسين. ايه يلا بعد, يلا روح بعدها بحكيك. الو اهلين يا عمي, شو بنت حلال؟ ايه كيف حال من عندك؟ لا ما سمعتش. خير ان شاء الله. ليه ليه ليه على هالجرس بستان؟ قالوا لي بوس. ايه لا لا هي بوس وجرس. ايه يلا بيسيبوسا شو إلا بالعالم؟ اني لا بقول ولا بقول. ايه دونت وري دونت وري. لا انت بتعرفنيش بعد, انا لساني دافي وسري غمام.
2: ستي يا ستي.
0: ايه ايه لحظة لحظة. ايش يلا ليكي برجع بحكيكي هلا بعد. فوت تمرني فوت هلا برجع بحكيكي بعد شوي. يلا
2: واتساب ستي.
0: ايه واتساب انت تقبرنا. تعال بوس الخد حبيبي. اهلا وسهلا.
2: جيب مي فايف ستي.
0: ايه خذ ايدي فايف كمان روح.
2: وبدي احط غرادي ستي.
0: اي غراد؟ بيك بيعت الغراد معك؟
2: لا غرادي اني ناقل لعندك. تقتلت اني وبي وعيطت علي وتركت له البيت.
0: شو هالحكي؟ قتلت انت وياه؟
2: اي نعم.
0: وتركت له البيت؟
2: اي نعم.
0: وعيطت عليه؟
2: اي نعم.
0: اني محلك يا ستي بعمل له كفان لبيك وبكعره هو من البيت.
2: اوعى شوي هيك ينصار.
0: لك هالخبريه لك يا مشحر حلم يتقاتل هو بي تقبرني؟
2: ايه انا وعى شوي هيك جبت له البوليس.
0: يا مشحر على خبريه اني يا مشحر. لك ليش تقبرني ليش؟
2: هذا ابنك يا ستي, عقلاتك المن بيرجعوا لورا.
0: يصبح الشوم على هالخبريه, يصبح الشوم. ايه ايه انت من امتى هون؟
3: جاب لما جاب له البوليس لبي.
0: ايه شو هالحكي؟
3: من لما جاب له البوليس لبي.
0: اخ يا كبير اخ. انت وشو عم تعمل انت هون؟
3: عم بعمل قالب جاتو وجاي شوف اذا عندك فيه في شي فنجان.
0: ايه فوت السكر جوا. ايه دغري صار بدك تعرف الاخبار. لا تقبرني يا حبيبي, لا تخبرني شو القصه بينك وبين بيك. يا تقبرني.
2: هذا بي يا ستي دق عتيقه, لا بدي اياني اظهر مع رفقاتي ولا بدي اياني صاحب ولا بدي اجيب لي سياره جديده.
0: والسياره اللي عنده
2: هيدي السياره هيدي كل الشباب رفقاتي عم بيسوقوا سيارات السنه وانا سيارتي عمرها 5 سنين.
0: ايه حرام امبارح جاب لي السيارة بي.
2: حرام ها؟ ليش لما كان بيي بعمره شو سيارة اشتريت له اياها؟
0: بيي كنا نقدر نشتري له سيارات. انت شو عم تعمل عندك؟
3: ايه عم بعمل قالب جاتو وبدي فنجان طحين.
0: ايه فوت الطحين جوا حد السكر. يا تقبرني يا حبيبي رفقاتك اللي معه سيارات بي عبودي عبودي خي بيو الله يرزقه ويرزقنا عنده 7 محطات بنزين.
2: شو يعني؟ بي عنده محطة
3: عبودي بالمين؟
0: عبودي اشكدي انت فوتي شو خصتك بالشغلة عمي انت؟ بيك امبارح فتح المحطة يا تقبرني.
2: وانا شو دخلني؟ انا بدي اعيش مثل رفقاتي البس مثلهم واصرف مثلهم وسوق احلى سيارات. لما كان بيي بعمري شو سيارة اشتريت له اياها؟
0: يا حاسدي على بيك كنا بقدرتنا ليش نشتري له سيارات نحن؟
2: ليش كان يسوق سيارة جدة؟
0: يا حاسدي ليش كان عنده سيارات جدة؟ كان عندنا حمارة.
2: جدة كان يركب حمارة؟
0: ايه كان يركب حمارة.
2: وحصان كمان؟
0: لا أكثر من حمار ما عاد يركب جدة، حمارة وبس.
3: بس حمارة؟
0: بس حمارة وفهمك كفاية.
3: وحمارتكم كانت أي موديل؟
0: ها؟
3: حمارتكم كانت اي موديل؟
0: كان موديل 67.
3: والله نحن حمارتنا كانت نفس الموديل. زي عندك شي اصبع زبدي عم بعمل
0: قلب؟ الزبده جوا بتلاقيه بالبراد فوتي.
2: انا عند السياره وجدة عنده.
0: ايه ايه ايه راسي تقبرني نيتكم ولكن عايشين بنعيم لانتو لا نحن ولا بيتكم شايفوا مثل.
2: انا عند السياره وجدة عنده حمار.
0: ايه جدك عنده ما كان عندنا حمار. ايه يا ست كنا فقر كنا فلاحين عايشين على البركة ومقتنعين برزقتنا. هالأيام صارت العالم مع مصاري وما حدا مقتنع برزقته.
2: شو يعني فلاحين يا ستي؟
0: يا حسدي على جيلك انت الفلاحين. شو الفلاح يا ستي؟ الفلاح اللي بينكش الأرض بينبت الزرع بفتفت الصخر. ولك لبنان ما عمروا إلا الفلاحين يا ستي، هن اللي فتفتوا جبال لبنان وعملوها جنة. أخ انت شو بعرفكم اللبناني يا ستي؟ ما بتعرفوا عن لبنان إلا الأكل والدبكي بس. لبنان غير يا ستي غير. ولك على أمريكا أمريكا وعظمتها كلها ما بتسوى حبة تراب من لبنان يا ستي.
2: والله بتحيروا أنتوا يا ستي.
1: هنا راديو كوكبة.
0: أمريكا وعظمتها كلها ما بتسوى

0: بدها تراب من لبنان يا ست.
1: والله بتحيروا انتوا يا ستي، عايشين بامريكا ومش عاجبتكم، جسمكم هون وعقلاتكم تحت، لا هون قادرين تعيشوا لا قادرين ترجع تعيشوا هونين. انا اصلي لبناني يا ستي، بس امريكا هلا هي بلدي، هون خلق هون ربيت هون رح ابقى.
0: ايه فاهمي فاهمي يا ستي، بس لو بتنزل معي انت وبتعيش بلبنان وتشوف عيشة لبنان ما احلاها.
1: مش قادر انت ترجع بعد تعيش بلبنان؟ بتنزل شهرين لتحت ما بتصدق عم ترجع لهون.
0: قلي لي شوف مين من كل هالجالي كلها قادر بعد يرجع يعيش بلبنان؟ اللي انزرعه على الارض صعب يرجع ينقلع منها. لا مش صعبي، اني بكره اني صر لي انزل على لبنان بكره بنزل. اني
1: انزلي، شو اللي مانعك؟
0: شو بعرف، تعودنا اهل البلد ولاطين فيه.
1: قاعديني بهالبلد ليش عم تسبوه فيه لك؟ فاطلع الكل اشتروا هالبلد اللي فتحتكم قلبها لما كانت بلادكم مش سألاني عنكم. قولي لي لشو دولتكم قدمت مثل ما قدمتكم امريكا؟
0: دولتنا ايه قدمتنا كتير يا ستي، قدمتنا كتير دولتنا. 17 سنة حرب ما قطعت الدولة معاش عم وظف، مستشفيات الدولة منهار سكرت بابا بوج مريض، ومدارس الدولة منهار رد التلميذ. لك الدولة كانت دعمتنا القمح، دعمتنا المازوت، دعمتنا الخبز، دعمتنا البنزين. تنقطع الكهرباء يركضوا موظفين الدولة تحت القصف لحتى يردونا الكهرباء وكله ببلاش. بس نحن يا ستي شعب كذاب، شعب ملوفك، بدنا كل شيء من الدولة، وبس بدها تيجي الدولة تحاسبنا من إلا روحي ما إلك عنا شيء. بالنهاية الدولة ما بتعمل شعب، الشعب اللي بيعمل دولة. يا بدنا نصير شعب يعرف كيف يعمر دولة، يا كل عمره دولتنا رح بتضل مزرعة.
1: أنا كل اللي بعرفكن عن دولتكن إنه بلد أهله بيضلوا متقاتلين ببعضهم.
0: إيه إيه، الخي بيتقاتل مع خي، نتقاتل نتخانق من نتف بعضنا، بس نرجع نشتغل مع بعضنا نلتقي ما إلا غير بعضنا.
2: اكسكويز مي محسن، خليني أنا أفسر له لعبودي. لك يا عبودي يا حبيبي، إذا بدك تعمل صحن تبولي بتجيب البرغل والبقدونس والبصل والنعنع والبندورة والملح وكله كله بتخلطهم بيطلع عندك صحن تبولي والأطيب من هاي، بس ما فيك تنقص منه شيء، تطلع التبولي مش طيب. ولبنان يا عبودي مثل صحن التبولي، خليط عيل وملل وطوايف كله بتكمل بعض، ما فيك تنقص منه شيء، نقص منه شيء يصير لبنان فاهم ما له طعمته الخاصة. وعلى سيرة الطعم الخاصة، بلاقي عندك شوية فانيلا.
0: فانيلا بوزة فانيلا يعني؟
2: لا لا، فانيلا هل بحطوه بالجاتو؟
0: ولك فلقتيني بهالجاتو، ولك شو قالوا لك عني؟ يعني شتيلة باكرة شو بعرفني؟
2: طب بلاقي عندك باكن باودر؟
0: ايه فوتي جوا بتلاقيها بالحمام تحت الخزينة، تحت المغسلة بالخزينة.
2: حتى الباكن باودر بالحمام؟
0: ايه وين بدي حطه؟ كل ما تحمم بحسان بيطلع بيرشش على حاله منه وبيطلع.
2: وليك لا مش هيدا، غير باودر، هيدا مش باكن باودر، هيدا هيدا بحطوه بالجاتو لينفخ.
0: وبينفخ؟
2: ايه شو بينفخ؟ بتحطيه بيكون العجينة هالقد بتسين هالقد.
0: هلا بلكي بروح بجيب لي شي قلبي ببدلها بهالقلبي اللي عم بيرشش منه ابو حسين، بلكي مطرح ما بيرش منه بينفخ. وشو بده ينفخ لينفخ؟ شو بده ينفخ لينفخ؟ اخ
1: ارسو سلي ستي.
0: اخ ام يا حبيبي تقبلني خود هذا التليفون، احكي بيك واعتذر منه. مش عيب يا ستي تتقاتل انت وبيك كرمال سياره؟
1: ومن قال لك كرمال سياره تقتلنا؟ تقتلنا عن شي تاني.
2: عشو تقتلته؟
0: انت شو بدك انت؟ عشو عم تسأل انت؟
2: عم بعمل قالب جاتو وجاي شوف اذا في عندك خدنا طحينة بالسكر ولا زبدي حليب.
0: ليكي الحليب بالبراد والبيض حده والخفاء بالخزينة والقالب بالفرن، بعد بدك شيء؟
2: لا فوتنا. يلا
0: تعي تقبرني. خبرني يا حبيبي انت وخيك عشو متقتلين؟ يا حبيبي خبرني
1: القصة وما فيها.
0: ايه
1: انه بي اكتشف انه عم بطلع مع بنت عربية.
0: ايه
1: وما عجبه هالموضوع.
0: عم تطلع كرفقة يعني؟
1: اكتر

0: كأصدقاء يعني؟
1: أكتر.
0: كبوي فرند وجير فرند يعني؟
1: بدك تقولي أكتر بشوي.
0: يا مشحر يا ستي، ولك ابن 16 سنة صار بيطلق تطلع وتصاحب وتظهر وتنام مع نسوان، ولك جدك تجوز ابن 30 سنة وما كانش يعرف شعر يعمل شيء.
2: عزان؟
0: ايه ايه، لو انا اهديك النبعنا ناطرين لهلا.
2: شو هالحكي؟
0: ايه
2: شو هالحكي؟
0: فات لعندي اول ليلة،
2: ايه
0: قال لي بتيجي لنلعب، قلت له منلعب، قال لي اعطيني ايدك، اعطيته ايدي وغمضت عيوني، صار يدسدس لي صوابيعي هيك واني قلبي صار يخب. بعد شوي سمعته قال لي هيدا عمي بو ياسين، هيدا لبيت الفيتي، هيدا طول بلا غلي، هيدا لحيت السمني، هيدا فقاس الاملي، كف السلام زند الصوارة، كوع السلة، كتف الجرة، عشقوش الفارة. قرقرني طب ونام وصار يشكو. تاني يوم قال لي بتيجي لنلعب، قلت له بنلعب، قال لي اعطيني ايدك، اعطيته ايدي وبلش، هيدا عمي بقيس لبس الخاتم، زند السواره، كوع السله، كتف الجره، عشقوش الفاره، قرقرني وطبني. ثالث نهار، رابع نهار، جمعة، اثنين، ثلاثة، نفس الدبيش اللي اعطيني ايدك، اعطيه ايدي، يبلش من هيدا عمي بقيس ويطلع طلوع طلوع طلوع طلوع، ليوصل لعشقوش الفاره ويطبني. هونيك نهار قلت اني مش حالي حالي معه. فات لعندي ليلى، قال لي بتلعب؟ قلت له بنلعب. قال لي اعطيني ايدك، قلت له لك. كل نهار مغسلة ومعزلة وايدي مقطعة، شو قولك اذا بعطيك اجري بتبلش فيها وبتقطع اطلاق؟
3: الله بقطع اجره بحسن ما معظمه.
0: والله عاشورك انت مهزمك دخلك، اخذت اللي بدك اياه؟
3: ايه ايه.
0: بعد بدك شيء؟
3: ايه ايه، عم بعمل قالب جاتو.
0: ايه؟
3: وجاي شوف اذا في عندك موزي.
0: لك شو فوت الموز؟ ليش بتحطي موز بالجاتو؟
3: لا بس جاي عاملي لقمة موز وعسل.
0: يا الله يشبعك اكل، انت فوت هي الموز جوا. وينك انت؟ انا نسيتك تقبرني. يا حبيبي يا تقبرني، بياك اوعى منك، بيك بده مصلحتك، انت بعدك شاب باول عمرك، تقبرني بعدك ولد انت.
1: حاجه كلكم تعالوا لي كالولد، صرت ابن 16 سنه، بدي اظهر وبدي اطلع وبدي اعمل العمل اللي بدي اياه.
0: ولك منعتش تعمل عملتك الا مع بنت عربيه؟ بنت اختك قديش عمرها يا ستي؟
1: 15 سنه.
0: واذا اكتشفت انه شاب عربي عم يظهر مع اختك ويعمل شيء غير شكل غلط، شو بتعمل؟
1: والله بروح بقتله وبقتلها كمان.
0: لكن ليش عم تحلل لحالك اللي بتحرمه لغيرك؟ بنات العالم مش لعبة بإيديكم، كل بنت من بناتنا هون هي اخت إلكم، بدكن توسخوا وسخوا برا.
1: هيدي أمريكا وهيدي عيشتها.
0: لك يا تقبلني يا حبيبي، أني فاهمي عينك، هيدي أمريكا وهيدي عيشتها، بس بدك تفهم شغلي يا تقبلني، نحن هون عيلة كبيرة، الصالح بطالنا من كلنا والعاطل بطالنا كلنا. لك يا ست، نحن الماضي، انتو المستقبل، كل اللي عمروه بياتكن واسسوه انتو اللي لازم تكملوه. يا بتمشوا بطريق الصحيح وبترفعوا راس عيلتكن وجاليتكن وبلدكن، يا لح. بس يكون بمعلومك، الشخص يلي بده يرفع راس الجاليه، الجاليه بترفعه على الرحاط، والشخص يلي بده يوسخ اسم الجاليه، الجاليه بتمرغ له راسه بالوسخ.
3: ام حسن.
1: نعم.
3: انا بوافق على كل كلمه قلتيها، بس بتجاوبيني جواب بصراحه؟
0: ايه احكي احكي وانا بجاوب بصراحه.
3: في مجال تجاوبيني بصراحه؟
0: ايه تفضل احكي وانا بجاوب.
3: واني وين حاطه مرتبين العسل؟
0: ايه بعطيك انت.
4: حوليك نهار رح رح رح رحنا كلنا سوا على البك بك بك بك، وحتى ما يشتلقوا النس نس نس وين، قمت خلطت الفودكا بالبيت بقنية الكولا، وكسكس كسكسرت العرقات وحطيتهم ببريق الفخار، وام حسين قد ما هي حش حش حش حش حشرية. صاري تعرفوا مش مش مش مش مش رح خبرك من المسمسمس هالكل. انت شوفوا
2: بانجو سيه
5: ولي أطاعت تعي طاقوم كل واحد يشيل معنا غلط. تعا كل واحد يساعدنا. تعا دغري عطوري على الطاولة. ها
3: اسم الله عنكم وعلى
5: بريء الفخار وين حطتي بالسيارة؟ قعدوا دغري على الطاولة. دغري ركبوا على الطاولة.
3: يلا جبتني بري.
5: يلا مش عارف وين حتى انت حطيه قبله. يلا ايدي لك وين. تعي تعي. اه اخ انت مخليه غرض مش جايبته معك من هالبيت.
3: اكله بنحكي. ليش بتعرفي وحدي شو بدها شو بتحتاج بالبيكنيك؟
5: دخل البيكنيك تقبري هالبيكنيك بعزيك. قاعدين بالبيت مبوردين على الاير كونديشن. ضروري نيجي نقعد بهالشوبات.
3: ايه ما كنا قلنا كل الشتاء قاعدين بالبيت ما بيسوى نطلع نعملنا بيكنيك شوي.
5: ايه بدك تبكي ما بتجي بكي لحالك. أني باكلك أني باكلك بالبيت. حطي الأغراض. حطي جزداني وين حطيته هي هونيك بعد بالسيارة. خليه
3: شو شو قولك بنحضر الأكل
5: ولك بيضلوا هيبلك الأكل بعد الساعة 10:30 هلا.
3: تم علينا علينا ناكلون هالأكلين. ضروري نوم 12.
5: إيه دخلك أنت أنت الله يشبعك الميلك عم بتروحي بالعرض. إيه شو
3: إيه إيه إيه تزيديش على قلبي دخلك ولي ما في مرة بعمل رجيم إلا ما عم بيزيد وزني.
5: والله لشو عم تاكلي بهالرجيم؟
3: جربت الخس اول مدي ما نفع.
5: خس؟
3: ايه خس.
5: خس وحده؟
3: بس خس.
5: وبيشبعك الخس؟
3: ايه ايه عم باكل خمس خسيت.
5: بالنهار؟
3: لا عن وقعة.
5: يا مشحرة ولك خمس خسات بيشبع حصانين. كم وقعة بتاكلي بالنهار؟
3: يعني اذا مش جوعاني شي خمس.
5: يا مشحرة خمس وقعات خمسة بخمس خسات خس. 18 خسة. يا ويلي ولك انت اذا فلتوكي بحقلة خس بتهبجيها بديئة.
3: لا لا لا بس هلا بطلت عن الخس. عم جرب طريقة تاني.
5: ايه شو عم جربي؟
3: هلا ست عم باكل نص نص وقعة.
5: كيف كيف؟
3: يعني بلف السندويشي وباكل نصة. بعبي صحني وباكل نصة. بطلب الاوردر بالمطعم وباكل.
5: اف طيب ولكي اذا كان إذا كان هالأوردر بالمطعم طيب كتير فيك تهدي حالك ما بتاكليه كله؟
3: يعني بهالحالي بطلب أوردرين.
5: إيه لا لا اسم الله رح تخس منيح. إيه؟ معلوم رح تخس وزنك. إيه إيه مبلا إيه عم توزني حالك ليش أنت؟
3: اللي معنا وزنت حالي مبارد. إيه وطلعت نزلي شي ربع باوند.
5: إف ربع باوند؟
3: إيه
5: وزنتي حالك قبل ما تفوتي على الحمام ولا بعد الحمام؟
3: لا بعد.
5: ايه هيا هم سهلتي هوني سهل امرك بالحمية. حطي الاغراض حطي. اي دخلك لنجيب شي نشفة بوحة. وان الكبيات حطتهم.
6: دخلتي. جبت معك شي مشروب؟
7: ايه العرعر عرقات خلطتهم ببريق الفخار والفودكا حطيتهم بالعنيني مع الكوب.
6: لا عليك برك شرموا منهم النسوين.
7: انا على على على على علمتهم وقلت لهم للنس نس نس نس نس وين ما يشربوش منه.
6: يلا شي شي
5: دخلك هالقنيني ليش معلمي بالاحمر من فوق؟
3: هيدي بولياس علمها الا ما نشرب منه بنفس غازة.
5: اي نفس شو بدنا غازات نحنا. بدك صبر لك.
3: ايه ايه
5: يلا وين السطل؟
3: لا شو السطل
5: بشو بدي صبر لك؟
3: شو السطل؟
5: هلا ليش انت بتشربي بالكبايه؟
3: وليه دخلك انت هلا بلي
5: يعني اني
3: اني صبت هلي
5: اني اني اللي بتاكل خمس خسات على وقعتها اكيد بتشرب بالسطل.
3: وليه دخلك ما تقدمني كنت وقتك
5: يلا يلا بتتحمم بالبركي. اخ دخلك اني دخل الله اني على هالشوبات. هدي هدي هدي قال ينفس غازه ينفس غازه. اخ دخلك هيك تعالي صبتي يا عمي شاوب فطيس.
3: كي
5: يا مسحرة ولك لاش تعمتها هاك هالأرجيلة. مسحراني على هالشوبة ولك لاش تعمتها هاك هالكوك.
3: لحظة مزبوط تعمتها غير شكل هي منفس غاز مظبوط.
5: منفس غازة يمكن إلا قاعدة عندكم بالبراد شي 4-5 أشهر.
3: إيش بعرفني هاي بوليس عكين عم بيشيل من أنيني يحط بأنيني.
5: بعرف شو قصته بوليس بيكون يمكن معبي الأنينة نصها مي.
3: إيه معودي
5: يا بيعة الطعمة.
3: تعرفي شو؟ بدي أرجع روح عند الحكيم يمكن عندي ضغط عم بتصيب الكوخة.
5: ولك لا ضغط ولا شيء هيدا من الشوك. بعدين من بارح رحت عند الحكيم شو قال لك؟
3: ايه رحت عمل لي فحص وتخطيط
5: هيدي
3: وقال لي بدي فحص بو دم
5: وعملتيهن؟
3: رحت

0: هنا راديو كوكبة.
1: طلع قلبك بلع انت بلع. هاتي هالنفس هاتي نفس هالارجيلي لنشرب. هاتي هاتي من هالرجال. هاتوا على الارجيلي منك انت ويا نشرب لنا نفس. هاتي خليها وراك. هاتي
2: جبت البابور تعملينا فنجان قهوه.
1: ايه يلا هلا بعمل لك فنجان قهوه.
2: نروق راسنا صابنا وجع راس.
1: خدي معي حبه ازبر اذا بدك.
2: هذا وين جيبي لنا حبه ازبر.
1: ايه لا الارجيلي هيا هيا حطيت. يا الله لا خبر مشحر عني. فرحت
2: تجيني هاني وراكي
1: دخلك تقلو جري. يا عمي ركت لا شو جابك لوراي. وينك انت؟
2: هاني هاني هاني هيتي
1: خدي يا مشحر عني عم دخلك الأرض عم تبرم فيي.
2: وين بري الماي؟
1: خدي خدي هيدي. خذي هيدي القنينة المي. هيدي قنية المي حدك. لك وخليها هيدي مسحلة بعدين. أنا بدي أكل حبة كمان. أنا وجعني راسي كمان. يلا هيدي
2: ما يتشربيش منها مطعم.
1: بتشرب من البريق؟
2: اشرب.
1: ييت تضربي انتي على البريق اللي عم تبحشش. يا مشحر أنا لك ده هالأرض عم تبرم فيي برم. يا عمي دخلك لا اقعد اني يقطع الشاب وثياب. بدك تجيبينا نقعد بالبيكنيك.
2: قوم جيب لك شي نقمة تاكليها لتكوني جوعانة لانك عريت.
1: انا شو بعرفني اني عريت؟ اكلت قبل ما جيت. انت ما اكلتيش قبل ما جيتي؟
2: بلي انا اكلت.
1: شو ندفتي لك شي خروف ان شاء الله؟
2: فوات فوات. قوم جيب لك نقمة.
1: شو جايبي معك لش اكل؟
2: جايبي هامبرجر وهوت دوغ.
1: شو الهوت دوغ؟
2: ولو ما بتعرفي شو الهدوغ.
1: شو بعرفك الامر ابو حسين يجيب لي هدوغه؟ ابو حسين يا ابو حسين
3: شو بيكي؟
1: وشو الهدوغ يا هدوغ اسمه؟ شو الهدوغ يا ابو حسين؟
3: هيدا شيء مثل الساسج.
1: شو الساسج؟
3: هيدا شيء مثل الهدوغ.
1: شو فهمنا هلا يعني؟
3: شو بعرفني انت فسريها؟
2: والدوغ يعني صخر.
1: ايه والدوغ؟
2: احذري.
1: غنم؟
2: لا.
1: بقر؟
2: لا لا لا لا لا لا لا.
1: جيش؟ سمك؟
2: لا لا.
1: ولي خلصيني بقى شو الدار
2: يا عمي؟ أو أو أو أو.
1: شو
2: هو؟
1: هلا وقت تعويتي خبرين شو الدار؟
2: ولي الدوغ يعني كلب.
1: كلب. يا مشحرة جايبت لي لحم كلب؟
2: ولي لا هني بيسموها هاي بس هي هاي لحم بقر.
1: لك تلعبيش معي هالملاعيب يا مليك. بعرفكن انتو المسيحيه بتاكلوا الاخضر واليابس. ها نحن بناكلش منه هالشغل.
2: هلا بده ايه وتشوفي الهوت دوغ شو طيب.
1: اخ هيك عطري. اخ دخلكن تيراري راري راري رارم. يا زارة الوادي طربت وآلني ما يشبه ال بحية حسين بتعيديها. يا جارة ال... يا جارة شو في بعد جارة ولي؟
2: إلي عبديني لي ولي؟
1: لا هيدي دخلك من هالبقرة اللي قالي حدك هيك الناس.
2: أتغنيش بالعربي لكن زعز اللي حوالينا.
1: ينزعجوا مش عاجبهم بس أتفل. بعدين شو بدي غني؟
2: غني لك شي غنية بالإنجليزي.
1: بعليش ولا غنيه بالإنجليزي
2: ولي غني هالغنيه اللي تعلمناها بالمدرسة. I love you.

0: تعرفي شو؟ مش لازم نغني هالغنية، بكرة بيطلع علينا حكي.
1: حكي شو؟
0: بكرة بصيروا يقولوا إنا منحب بعضنا.
1: إيه ما نحن منحب بعضنا.
0: ولي لحمة شتاي تاي لقلك تاي.
1: شو؟ هي حبك برص، لك حبك برص تخلص عشرة مكرسحين إن شاء الله. حبك حب غضب الرب ولك عشان بدي حبك وليه؟ يقطع عملك بهالشكل.

0: راجل مثل كيس الطحين. الحب قال حبة حب غضب الرب.
1: يلا بلا بلا بلا ما نغنيها الغنية.
0: خلص ما عشرة غني.
1: غني لك شي غنية تاني.
0: ميري هذا ليد اللام ليد اللام ليد اللام. شو اللام دخلك بالإنجليزي؟
1: اللام
0: بالعربي.
1: بالعربي أرقور.
0: إيه دخل أرقورك أني دخل أرقورك. ميري ميري عند أرقور الصغير أرقور الصغير أرقور صغير أرقور ميري والله صغير صغير وفعله كبير. دخل الله أني يعني هذي بتعود عليهم هولي.
1: بدي كاتشب مع الهندوق.
0: لا الكاتشب بيعمل لي حرقة.
1: بدك تشيبس.
0: لا الشيبس فيه ملح بيعمل لي ضغط.
1: ايه اتفضل يدوقي الهندوق. ما
0: هيتي لشوف هالهندوقي هل
1: وين المحارم
0: هالكلب تبعك لشوف.
1: تفضل.
0: أفقاني دخل الله دخل الله. يا مسحرة يا مسحرة يا مسحرة تعا شوف يا بحسان تعا شوف يا مسحرة تعا شوف يا بحسان تعا شوف
2: شوفي شوفي شوفي
0: لك لك مكبر لك يا مسحرة يا مسحرة يا دلي أنا يا دلي الربط لساني يا مسحرة أخو حطت لي يمشي عفة خبزي كمان دخل الله دخل الله. عدمتك أي شعف من الكلب أنت طلع لك. دخل الله أنا دخل الله.
1: هلا بتوفي معطل
0: لك وين رايحين؟ الحب حب حب حب حبين. وانت وين رايح؟
2: انا شرحه
0: راح يشلحه. والله طيبة بتعرفه؟
1: قلت لي بلدتي طيبة.
0: معلوم طيبة.
1: عديني. How do you do ladies?
0: الدودو انت كيف؟ انا الدودو تبعي مش منيح. أم الياس كيف الدودو تبعك أم الياس؟
3: جود.
0: إيه الدودو تبع أم الياس جود. أنا الدودو تبع مش منيح. إجري مش عادر يحملونا. وراتي عم يبرم برم. وبأيدي عم دوق شيء شغلة طيبة أول مرة بدوقها.
3: What's that ladies؟
0: شو عم بيقول؟
1: عم يسأل شو هيدي؟
0: ها؟
1: عم يسأل شو هيدي؟
0: هيدا شو هيدا يعني هيدا الأرجيلي
1: ايه ايديلو
0: This is the أرجيلي
1: ولا شو هالتطويش
0: ولك ملاكي أتمنى بريشة طوال لاكي.
3: Is that a pot bong?
0: What?
3: Is that for pot?
0: ها?
3: For marijuana?
0: What?
3: Is that a pot bong?
0: شو البات يا أمي أمي شو البات
1: بات لا لا بات تنجرة
0: طيب طنجرة تضرب شو عندك نظر ولك هذه طنجرة طنجرة ايه بات ايه معلوم منحط الأكلات هوني ومتسخنا هوني ومنسرقوا من هوني بات ايه ايه بات بات خدك خدلك شي مصة خدلك خد سك سك يلا خد سك البات قال ايه ايه بات بات
3: So that's a pot bong, pot machine.
0: Eh, معلوم تنزل هيدا إيه pot. Yes, yes. شو بيت pot.
3: You've been drinking too. Can I see your cup?
0: Eh, شو كم بعبي لك يا خفوت. Thirsty. خف. ها شرط.
3: That smells like vodka to me.
0: Shambio.
1: لك قال فيهم ريحة فودكا.
0: ولك تضرب لا عندك نظر ولا عندك شم. هيدي عملت طنجرة وهذه فودكا هيت من ايدك هيت هيت هيت من ايدك تضرب شو عندك نظر.
3: Ladies, you admit that you've been drinking and smoking pot in a public place on state property for over an hour. Therefore, you're both under arrest. You have the right to remain silent. You have the right to an attorney.
1: يا سايب ما أشطر بالإنجليزي. قداش عاولك بدك نصير نحكي إنجليزي مثله هيك؟
4: في بيت سيدي.
1: لكن وفهمتي علي شو بده؟
4: لا والله ما فهمت لكن.
1: وأنا أنت. May I help you? What do you want? Do you want your hot dog and hot dog emilier?
3: No, I don't need any hot dogs. I need both of you to come with me.
1: روحي لنعيط للبوليس.
4: ولي ما هو البوليس.
1: روحي لنعيط للرجال، لكن لروح أنا عيط وخليك أنت هوني.
4: لا تبكينيش هوني معه لوحدي. ضبي ضبي هلا سوي من إيديكي كمان.
1: أقول لك بلكي جاي يخطفنا.
3: Come on ladies.
1: ولك طول بالك. عشو بصلتك Why your onion is burning؟ ها عشو بصلتك محروقة؟
4: عملي حالك لا شايفيته ولا سمعته.
1: يلا عملي حالك مش شايفيته.
4: يلا لا
1: لك. لك وين هالرجال؟
4: ولي غني لك شي غنية بلكي بيسمعوكي.
1: I love you you
4: هلا وقت I love you غني لك شي غنية تاني.
1: يلا. Do you really want it? Do you really want it? Undo stress. Holy holy holy. Do stress. Holy holy holy. Undo stress.
5: مساء الخير، أنا ناجي مندلق. 10 سنين ونحن عم نزرع الضحكة عوجوهكم. 10 سنين كبرنا وكبرتوا معنا. 10 سنين صار عمر فرقة مسرح أجيال. الحلم اللي ابتدى مع مجموعة طلاب جامعيين صار حقيقة وكبر. أول عمل مسرحي قدمناه كان عم يحضرنا 4 أشخاص، وبآخر عمل مسرحي قدمناه السنة الماضية حضرنا أكثر من 15,000 مشاهد ب 12 مدينة وولاية، عدا عن آلاف وآلاف المشاهدين اللي عم بيتابعوا أعمالنا من خلال أشرطة الفيديو بالعالم كله. نحنا ما اخترعنا البارود ولا فتحنا الأندلس مثل ما بيقولوا، ونحنا فرقة من ميات الفرق اللي منتشرة بالعالم، بس نحنا فينا نقول ونفتخر إنه كنا من المؤسسين الأساسيين للمسرح العربي الأمريكي في المهجر. بلشنا بهالعمارة وأكيد اللي جايين بعدنا رح يكملوا ببنائها. خلال 10 سنين اللي أثمروا 8 مسرحيات اشترك معنا 79 شاب وصبية بأدوار مختلفة لعبوها على خشبتنا، وأكثر من 100 تقني وفني اشتغلوا معنا. لإلهم كلهم بوجه لهم تحية وبقول لهم كل واحد منكم ساهم بنجاح الفرقة. وبدي وجه تحية الليلة ل6 أشخاص أثروا بمسيرة هالفرقة. أول تحية بوجهها لخيي ميشيل اللي بيلعب دور أم الياس. واللي ما بيعرف خيي بقول له ميشيل ما بيمثل على المسرح، هو بالطبيعة هيك. ميشيل عطول بينسى أدواره على المسرح وبيضيع وبيضيع اللي حواليه. بشكرك يا خيي اللي ماشي حدي بهالطريق، وإن شاء الله منبقى عطول سوا. أو يا ميشيل مثل ما كنا نحن وصغار بأيام الملاجئ نقعد نقلد جاراتنا ونحكي مثلهم، كبرنا وبعدنا عم نعمل نفس الشيء. والتحية الثانية بوجهها لأيمن صفاوي. أيمن هو الشخص الوحيد اللي كان معي بكل عمل فني قدمته. هو أول شخص بيقرأ النص المسرحي وبينقحه وبيزيد عليه، وهو آخر واحد بيحفظ، وهو المختبر. القفشة اللي بيضحك عليها أيمن بعرف إنه رح تضحك الجمهور، والقفشة اللي ما بتضحكه بلغيها. أيمن سوا بلشنا وسوا رح نبقى. وتحية بوجهها لحسن الحج وبقول له يا حسن، وبقول لو لحسن ما بقيت فرقة مسرح أجيال، وبدونه الفرقة مش حلوة. حسن إنسان متعدد المواهب وكل سنة بيكتشف عنده موهبة جديدة. أي دور بعطيه لحسن بيأديه وبيبرع فيه. وحسن وأيمن وأنا اللي أسسنا هالفرقة. ومثل ما قلت لأيمن بقول لك يا حسن، سوا بلشنا وسوا رح نبقى. وتحية بوجهها لوليتا الحج مالسكي اللي هي حقيقة نجمة الفرقة. لوليتا هي صديقة وأخت لكل واحد منا. بشكرك يا لوليتا اللي مشيتي معنا بهالدرب ونكفي. وتحية بوجهها لكريستيان ياسو اللي هي كمان نجمة الفرقة ولكن النجمة المخفية. كريستيان بالإضافة للأدوار اللي بتلعبها والأغاني اللي بتغنيها هي مديرة المسرح واللولب المحرك لجميع الفنيين والتقنيين بالكواليس. لولاها ما بتنعرض أي مسرحية. من كل قلبي بشكرك يا كريستيان. والتحية الأخيرة بوجهها لشخص بيلعب دور مهم بالفرقة خلال التحضيرات، بلش معنا من أول مسرحية عرضناها وبعده ماشي معنا. هو المسؤول عن كل الموسيقى عزفا غناء إشرافا وتسجيلا. هالشخص هو صديقي وخيي المطرب العراقي صفاء يوسف. صفاء والفرقة عشرة عمر وإن شاء الله منبقى هيك عطول. والتحية الكبيرة بوجهها إلكن ولكل إنسان شجعنا وسندنا. خليني وقف هلأ لنشوف سوا هالمشهد ومنلتقي بعده.

0: One, two, three, the fair. One, two, three, shahe. One, two, three, the fair. One, two, عشرة ولك شاهد يا أبو حسان شاهد. بدك تحضر لي ما إلك هلا هاي ما إلك إلا جميل اليوم. يلا one, two. وين أميلي يستخدم؟ ها أميلي حسان. بحسان
1: شو بيك شو بيك؟
0: أميلي وينها؟
1: شو بعرفني بتكون وقفتنا شي مطرح.
0: لك لك من في هون الرقاصة. بعدك عم ترقصي باليه ولا ايه؟ بعدك عم ترقصي باليه ولا ايه؟
2: لا بطلت عم غني صرت هلا.
0: والله يا عمي هالايام كيف انقلبت الدنيا. صاروا الرقاصات يغنوا والمغنين يرقصوا. لكن بالزمان كان الرجال عايب يرقصوا، كانوا يدبكوا بس الدبكي للرجال، والرقص للنسوان، بهالايام الرجال بتتخلوا عم ترقص والنسوان صارت تدبك. يلا كل شيء انقلب هالايام.
2: ليكي شو قولك لو بتروحي توقفي لنا هونيك وتفضي لنا الساحة خلينا نقدم هالغنية؟
0: ايه ايه يلا روح روح وقف لك إذا بدك أنا بغني معك ما عنديش مانع أنا.
2: لا سلم تمك أنا بغني لحالي.
0: لك أنا تستحيشة أنا إذا بدك مش مصدقتني سألي أبو حسين. أنا كنت بزماني غني أنا وسعاد حسن.
2: مين سعاد حسن؟
0: مين؟
2: سعاد حسن.
0: سعاد حسن الخبات اللي كانت تخبز لنا. فإذا بدك أنا وأبو حسام نغني أنت غني ونحن منرد وراكي منعرف أغاني كتير. قال لك أنا وياك إنا بدنا ننزل على السوق نصير نغني بس خفنا نضارب عرنا ونعيم يعني. فإذا بدك أنت تستحيش ها أنت غني ونحن منرد وراكي حافظين أغاني كتير.
2: لا بس هيدي غنية خاصة ممكن ما تكونوا سامعينها قبل مرة.
0: غنية شو اسمها الغنية؟
2: الحلم العربي.
0: والله وعن شو بتحكي هالغنية؟
2: هيدي الغنية بتحكي عن الحلم العربي والأمل بالوحدة العربية.
0: الأمل بشو؟
2: بالوحدة العربية.
0: لحطت عن تعبي. تع اسمع يا أبو حسان تع اسمع. قال بدها تغني يا أبو حسان. أبو حسان.
1: شو بك؟
0: سمعتها. قال بدها تغني للوحدة.
1: وحدة سمرة ولا شقرة؟
0: ولك للوحدة العربية.
1: ايه تغني وانا بغني وبرقص للوحدة.
0: ايه غني رقص للوحدة. ايه
1: وام الياس ترقص معي. ترقص ام الياس على الوحدة؟
3: ايه معلوم برقص على الوحدة ونص كمان.
0: ايه يلا رقص على الوحدة.
3: يا نواعم بخصريك الحريق وخلي الشعر الناعم ما على هوايتي.
0: لك بس بس بس بس اسمعي أنا بغنى وانت رقصي. اسم الله على الصوت لسمع صوتي الحلو. يلا تم تي تم تي تم تم تم تم تم تي تم تي تم تم تم تم تم تم تي تم تي تم تم تم تم تم تي تم تي تم تي تم تم قام الدب لا يرقص حتى سبع دمندن. ولكن وينك انت ما بعلمك انت ورانا دخلك وين روحت وين رحت؟
3: ولي كان معي كم دولار البمرة على الستور وجبت لي كم انستي تيكت وبحفهم بلكي بربح لي شيء.
0: وربحت شيء؟
3: وليك عين راس ما يقاس بهالستور.
0: يا مشحر يا مشحر ولاقوا لك ايه ها؟
3: ولي واهلي راحوا ال 20 دولار وما ربحنا شيء.
0: يا قول لي لك انت من هكل شمك وين ما تضيعيها بلاقوا لك اياها على كبرها ان شاء الله.
3: وليك الا مدي الله يقطع هالحظ انا بحف بحف ابو الياس بحفحف وما عم يطلع لنا شيء.
0: اسكت اسكتي عم تحكي ها؟ ولك لي 25 سنه بحفحف ابو حسان وما عم يطلع لي منه شيء. الف حفحف ايه؟
3: قومي روحنا كلنا شيء، جعنا على الرياضه.
0: ايه اكيد جعت يلا مشي منها. لك تعالي قلك
3: نعم.
0: تعالي شو؟ ايه قديش الك شيء مش ماكل شيء منقوش بزعتر؟
3: هو اللي زمان
0: زمان ها؟ زمان كثير ها؟
3: زمان زمان
0: إن إبري شيلي الزعتر عن سنينك شادة. مرقتي على الياسمين وأكلتي منقوشة ها؟
3: يخرب بيتي كل شعرفي
0: شو عرفي؟ ولك يخرب بيتي كل ما مشيتي أنت كل ما عرضه هالرفريف.
3: هلأ منشان منقوشة رح تعملي له قصة؟
0: وإيه منشان منقوشة عدمتي أنت ماكلة الظهر المنقوشة يمكن شيلت زينة فطاير.
3: ولي شو عرفني؟
0: إيه ما بعرفي معني خبزتك وعجنتك اسم الله بدك تضعفي أنت كتير. ايه مشي مشي لك مين في هونه؟
3: ايه هذه الرقاصه؟
0: ايه الرقاصه وبدها تغني هلا الغنيه عن شو عن الوحده العربيه.
3: ايه
0: اسمها الحزن العربي
2: الحلم العربي الحلم العربي.
0: لا الحزن العربي ولك اللي بيشوف احوال العرب بعد في نام ويحلم بده يحزن. يا حبيبي على الحلم العربي
3: مش هيدي الغنيه اللي بغنوها على التلفزيون؟ بلا مطربين من الدول العربية؟
2: بلا.
3: اسم الله عنكم وعن الغنية، مجمعين حالكم من الدول العربية وعم تغنوا للوحدة ولحضن يجمعكم، وما فيكم مطرب واحد من العراق؟
0: إيه لاش العراق؟ لاش العراق دولة عربية للجمهور الوحدي، ما دولة أوروبية العراق صارت. إيه الأوروبية العراق. إن العرب مش شاطرين إلا بالأغاني والأناشيد عن الوحدة. ولك أي وحدة عم تحكوا عنها؟ لك وين في وحدة بين العرب؟ ولك كل ما حكينا على الوحدة كل ما تفرفطنا زيادة. فرفطونا وعملوا منا شعوب. إسرائيل عم تلملم شعوبها من دول العالم كله، والعرب عم بيهشلوا شعوب على دول العالم كله. ولك هن كانوا شعوب صاروا أمي، نحنا كنا أمي وصرنا شعوب. ولك بعد عم تحكوا على الوحدة؟ حربنا بعضنا أكتر ما حربنا عدوينا، وقتلنا من بعضنا أكتر ما قتلنا من عدوينا، وفي بمعتقلاتنا محابيس ومساجين عرب أكتر ما في بمعتقلات عدوينا، وعم نمشي من هزيمة لهزيمة مش عارفين وين وصلين. أخذوا فلسطين وردوا لنا من حارة، والعرب عم تتفرج. ولبنان 17 سنة والبعد النار شعلاني بجنوبه، والعرب عم تتفرج. العراق عم بينازع، العراق عم بينازع، وأطفاله عم تموت يومية بالألفات، والعرب عم تتفرج. سرقوا الشولين من أهله، والعرب عم تتفرج. الجزائر عم تحترق، السودان جوعان، اليمن عم يتفتفت، دول الخليج بلشت تشحب، والشمر تحت رماد من المحيط للخليج، وبعدك عم تحكي بالوحدة. ما في بلد، ما في بلد موحد على حاله، ما في بلد طايق جاره، وبعدك عم تحكي على الوحدة.
2: ايه بدي احكي عن وحدة. الدم ما بيصير مي،
0: بتحاجة تقول الدم ما بيصير مي. وصل الدم للركب بين العرب، وبعدنا منقول الدم ما بيصير مي.
3: ولشكري ربك عم تحكي هالحكي بأمريكا. والله لو عم تحكي هالحكي بشي دولة عربية، الا كانوا جلدوكي جلد.
1: شو جلدوها؟ كانوا فرموها طفرين.
3: بس فرموها؟ والله كانوا ذبحوها وحاجوها رز وصنوبر كمان، وسلخوا لها جلدة راسها، وسحبوا لها لسانها من لغليغو.
1: من لغليغو؟
3: من لغليغو.
1: متأكدة أنت من لغليغو؟
3: من لغليغو.
1: أم حسين؟
0: ها؟
1: أم نعم. حسين؟
0: نعم.
1: أنا جاي عبيل انزل على البليد شهر الجاي.
0: لوين بدك تنزل؟
1: هيك برمي على الدول العربية، بتعرفي يعني، بتروحي معاه؟
0: والله شو؟
1: من لغليغو؟
3: من لغليغو.
0: بدك تنزل على الدول العربية؟ لوين بدك تروح؟
1: يعني بنبرمي برمي هيك، إلا ما يطلع أطلع حدا هونيك. وش الله يا من لغليغو؟
3: من لغليغو.
1: بنمر على دولة بعمار، إلا ما نلاقي حدا يشيلوا لي من لغليغو.
0: لك هالحكي اللي بيحكيه هيك، لك تعالي إلي. سمعي مني وغني لي شي غنية غير شكلي. شباب العرب بعد سأليني عن أغاني الوحدة تبعك. كانوا بالزمان شباب العرب كان من المحيط للخليج، تهدر الشباب بلاد العرب أوطاني. ولك بهلأ بهالأيام بشو عم تهدر؟ بأغاني نجوى كفوري ووائل كرم. غني لك شي غنية لريكي مارتن. ريكي مارتن كل شباب العرب بتسمع له. بيبي اللبي دلوكا في. اسمعي منك بس، هودي ما بيليني، هودي جيل ربيو ببلاد مش سأليني على مستقبلهم. بلاد ضايع ومش عارفة على اي جنب بدها تنام. ضيعت ولادها، ضيعت مصيرها، ضيعت ثرواتها. يا عمي صرنا مثل الغني الشحاد، ثرواتنا كتيرة وخبزنا قليل، اراضينا واسعة وسيادتنا ضيقة. لك صار حلم الشاب العربي كيف بده يهشل ويهاجر من بلاده. يا ويلنا من الأجيال الجاي اللي جايتنا. بدي أعرف شو بدها تصدق، شو بدها تشوف الأجيال. ولكننا نفتخر بالتاريخ العربي، تاريخ الانتصارات، تاريخ النهضة العربية، تاريخ حرب الاستقلال، حروب التحرير. ولك هلأ بشو استنى ليش نخجل بتاريخنا، التاريخ اللي راح يشوفوه أولادنا بعد 100 سنة. بعد 100 سنة شو راح يشوفوا أولادنا؟ شو رح يدرسوا ولادنا عن أيامنا؟ رح يصدقوا أنه 250 مليون عربي ما قدروا يتغلبوا على 6 ملايين وكنا لو مشينا عليهم مشي راحوا دعس. راح يصدقوا انه لما كانوا عدوينا عم بشحدوا سكاكين وزيتوا بوريدن كنا نحن عم نغني مواويل وننظم قصايد ونقول راجعين راجعين. راح يصدقوا الاجيال اللي جايه انه اسرائيل صارت تصدر تكنولوجيا وسلاح للعالم وبعدنا نحن بنستورد دبابيس الابر من الصين. لك شو راح تشوف الاجيال اللي جايه؟ شو راح تشوف الاجيال الجايه؟ رح يصدقوا انه عدوينا كانوا سبب تخلفنا مثل ما نحن عطول من الدعي مش نحن اللي كنا السبب. ولك بدك تشوفي شو رح يشوف الاجيال. انا بفرجيكي هلا شو رح يشوف ويدرسوا الاجيال الجاي عن تاريخنا وعن ايامنا. هلا بفرجيكي تعال فرجيهم مشاهد من تاريخنا الحلو. قربوا لشوف فرجيهم التاريخ.

تفضلت. هيدا هو التاريخ اللي راح يشوفوه ولادنا الاجيال اللي جايه عن ايامنا، ويفتخروا فينا وعلى اللي قدمنا لهم اياه. بس جيل النكبه رايح، وجيل النكسه رايح، وجيل الاستسلام رايح، وجاي بعدنا جيل الحجاره، جيل المقاومه، جيل الحصار. والظلم يلي انزرع ببلادنا رح يزهر غضب، وغضب الاجيال اللي جايه رح ترد لنا كرامتنا، تقبر الاستعباد اللي مرمغنا حالنا فيه، وترفع رايات الحريه عتلال بلادنا، راقت ليل تلي ورا تلي من المحيط للخليج. ساعتها ما بيعود بحاجه نغني اغاني الوحده، لان بتكون الحريه هي اللي وحدتنا. يا اطفال اللي جايه غنوا للحريه، صرخوا للحريه. يا اطفال اللي جايه، يا اطفال الايام اللي جايه، انتوا الامل، انتوا الغضب، انتوا

هالصبايا والشبيبات اللي شفتوهن هودي كلهم خلقانين بهالبلد. أغلبيتهم مش زايرين أي بلد عربي، وفي منهم ما بيحكوا ولا بيفهموا العربي، ولكن بعدوا متعلقين بجزء من تراثنا. فرقة مسرح أجيال حبت تقدم لكم هالشبيبات تشجيعاً إلن وافتخاراً فيهن، لأنهم هودي هن اللي راح يحافظوا على بعض من تراثنا من الضياع. ومنتمنى على كل أم وأب إنه يشجعوا أولادهم وأحفادهم على الانتساب للنوادي والجمعيات وفرق التراث والدبكي والمسرح، لأنهم هودي كلهم بشكل جزء مهم من تراثنا اللي خايفين عليه كلنا إنه يضيع ويغيب لما نحن منغيب. ومثل ما بيقولوا، كل شيء له نهاية، ودقت هلأ ساعة النهاية. نتمنى تكونوا انبسطتوا بعملنا اللي اشترك بتقديمه وتحضيره 62 شخص، واللي أخذ معنا سنة وثلاثة أشهر من التحضير والتدريبات. وفرقة مسرح أجيال اللي صار عمرها اليوم 10 سنين، تتمنى لكم كلكم تضلوا بخير وبصحة وتعيدوا مع العيد 20 إذا الله راد. وقبل ما انهي كلمتي بخبركن هالخبرية، في واحد مهاجر رجع الضيعة جديد سأل، قال لهم يا عمي مين كاسر مزراب العين؟ قالوا له ركز الأخوت. ومين قاصص هالسنديان العتيقة؟ قالوا له ركز الأخوت. ومين مهبط هالرباعي؟ قالوا له ركز الأخوت. ومين شايل ومين حاطط ومين طالع ومين نازل؟ ركز الأخوت ركز الأخوت ركز الأخوت. قالوا يا عمي انتو طيب شو عملتوا؟ قالوا له ما عملنا شيء. قال لهم إذا على هالحالة لكان لازم نكافي ركز الأخوت، على القليلة عم يعمل شي بهالبلد. وبيقولوا إن اللبيبة من الإشارة يفهم، لابدنا نتشبه بركز الأخوت، ولابدنا نخرب ولنهدم ولنهد ولنكسر، بس بدنا إياكم تقولوا على القليلة عم يعملوا شي بهالبلد. تصبحوا على خير.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخواتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية، المشرفين على الموت لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتن إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتن فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية وكانت السياط موجعة جدا، جلدت وإنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
9: بهالسر بنتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص، كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات
5: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
10: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
11: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرها بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
9: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
10: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا انه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت انه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان اوقات كتير منكون اشخاص احياء ولكن بالعمق ميتين، لانه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس.
4: علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
12: أبانا الذي في السماوات،
13: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية،
1: لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

Wohlstand. Mit Füßen doch mit Du nahe Fürle.

لم تعد. صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير، نتمنى لكم نهار حلو، ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمه وبعد شوي علكي علسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم، عمله اختبار صغير، جرب.

قال له شنهار وقال له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون نصدقته اخوت بتكون والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الاغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: رو
1: بابا
0: روح العبي مع خيي
1: بابا
0: كلمة تاني بروح
1: بابا
0: رمي بزعل مني بابا
1: ما تزعل أنا بحبك
0: بابا
1: ولو يا بابا
0: بابا
1: قول اللي بقلبك
0: بابا
1: كرمالي بابا
0: يا بابا خلص يا بابا
1: كرمالي
0: بس

0: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من
1: انتو برفقة راديو كوكبا.

ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح برقي ولا بكتب لوح ولا تدق

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

لمن اتفتحت عنهم والنهدا هجرت حنين هجرت حنين وطيرت بكير وطيرت بكير.

هنا راديو كوكبة. راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار. مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير. وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون نصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير. عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: غابات زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تلاله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم
0: توقع. كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال. أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. نطلع القرن الماضي، الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. أن كمان معلم كثير مهم بكوكبة عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحة، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: سمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغنيها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الأباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.
3: هنا راديو كوكبة

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني شرفتي وإشراقات شمسي هوائي ومائي قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك أفترش شعرك ألتحف نثرك أتعطر حبرك ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار وذاكرة تعرت من كل الأبجديات ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك وأحب أن أقرأك فأقع من جديد في حب حروفك عاشقة لسطورك وأحاسيس تتجاوزني فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: أنا ماري عبيد من البرازيل عم بحكي، أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير، هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير، ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير، بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: دبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك، أنت يا ربي وإلهي المستحق

0: هنا راديو كوكبة.
1: صلاتي بقدمها بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلّى.

0: خاطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: حزن عشتيها ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وأنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وإنت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلوب بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: كشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمة خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، انصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: اعلنهم.
1: اسمعوا يا شباب،
0: نظرا لغلاء الفول والحمص وارتفاع أسعار الحشائش على أنواعها، نعلن للزبائن الكرام إننا اضطررنا إلى رفع سعر الصحن من 35 إلى 40 قرشاً. فهمت أنطون؟ مش بكرة تجي تقول لي ليش وتبلش تشارع. إيه. وبالمناسبة إن الأستاذ معلم نخل التنين صاحب ومدير ومطرب ومؤسس هذه القهوة الوحيد، رغبة منه في التنويع والتجديد، قرر إجراء مسابقة فحص أصوات لأنه بحاجة إلى مطربين ومطربات يغنون معه ويأخذون عنه شقلة في الوصلات الغنائية. فعلى الراغبين بالالتحاق أن يثبتوا وجودهم غدا الساعة 10 هنا في هذه القهوة أمام اللجنة الفاحصة. وسوف تكون اللجنة الفاحصة مؤلفة من السادة الأستاذ معلم نخل التنين رئيساً.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ما بتدفعوا له شيء؟
2: لا خي لا، بغني له غنية وبنعشي على حسابه. مر
3: دخلك. وإذا المشاهدين ضربوه عوروه، مين المسؤول؟
2: لك. نحن المطرب عنا مكفول على جمعة، بعدين إذا حب يغني بغني على مسؤوليته.
3: يعني الشغلة فيها خطر؟
2: نوعا ما، بس يلي حس إنه صوته معقول ينضرب عليه بلا ما يخاطر.
3: لا أيد الاسم.
4: هلا يا شباب كلكم سميعة ومزوقين، وبتعرفوا إنه المعلم نخلي ما رح ينقي إلا اللي صوته منيح، فيلي حاسس إنه صوته منيح يشرف بكرة قبل الساعة 10 تجرب حظه.
2: تمام اتفقنا؟
5: اتفقنا.
2: وهلا صار لازم نبدأ حفلتنا، تفوت أنت المعلم نخلي. يلا شرفوا.

Oh,

خوف خوف طول الهجر يا ليلى تلفنا ودار الحزن من حولي تلفنا. خوف خوف طول الهجر يا ليلى تلفنا ودار الحزن من حولي تلفنا. هوفوا تبقى

0: للمعاون للمعاون. والليلة والليلة إلكم عندي مفاجأة، راح بتغني لكم بنتي ياسمين لأول مرة. ياسمين ياسمين
1: تعي بابا
2: تعي يا روحي.

0: يا عزو صحتين، اترك كل شيء ليلي ونام، بس بكرة خليها تكون القهوة جاهزة قبل الساعة 10.
1: تأمر.
0: يا عبدو
2: قول
0: كيف لقيت لي السهرة الليلة؟
2: منيحة، شو بها؟
0: السهرة كانت ناشفة، ما في واحد قال آه.
2: بدك للمزبوط؟ فعلا كانت ناشفة.
0: وين صاروا هودي اثنين اللي وعدتني فيهم؟
2: الجماعة اللي بطيبوا أنا قلت لهم يجوا، وبفتكر اليوم بيوصلوا.
0: وأنت أمين منهم؟
2: ولو يا معلم نخلي.
0: وشو عرفك؟
2: الأول عامل تخصص 5 سنين مظاهرات مع طلاب الجامعات.
0: يا عين.
2: وزيادة ثقافي سافر على أيرلندا، اشترك بالمظاهرات هونيك، وبكرة بتشوفوا عيونهم بشبشة عقناب الدموع.
0: وهذا بيعرف يهيس بالإيرلندي؟
2: علموه يهيس بالإيرلندي، بس ساعة اللي يكلها يصرخ بالعربي.
0: عال والتاني؟
2: تاني آخ شو بدي خبرك عن تاني. شفت يونس؟
0: يونس بيع الخضرة.
2: ايه يونس ما غيره بيع الخضرة. هذا التاني اللي عم بقلك عنه ضل يعيط ويزيع ويصرخ ترشح يونس بالانتخابات.
0: هل انت
2: يا زلمي صوته غطى على كل الاصوات بالصندوق.
0: ايه بس لازم نفهمهم وين يطيبوا، مش نفلتهم يصرخوا على ذوقهم.
2: اكيد. بس مشان الدفع كيف بنوعدهم؟
0: ليك هني كيف معودين يقبضوا.
2: شوف هني مش متعادين مع هاوي طرب، وفكري نحنا نوضع لهم تسعيرة نص ليرة على التطيبة.
0: نص ليرة على التطيبة؟ لا يا عم شو نص، هو ده ألف لبر 5 طابات بربع ليرة، ربع بزيادة يا خي.
2: لا لا لا، هو رح يتعذب ويشوك اليوم لهون، بعدين رح يطيبوا لك من كل قلبهم. نص ليرة عاد.
0: ايه بس ليقوم ينطربوا شي ساعة ويصيروا نازلين تطيب، ابي يخربوا لنا بيتنا.
2: ليش نحنا رح نتركهم ينطربوا؟ ولك انا اذا شوي حسيت عليهم رح ينطربوا بسحب لك اياهم جوا بدون ما حدا يحس. ولو
0: عال اتفقنا بعد السهره وين بدهم يناموا؟ هاهم القهوه.
2: انت عليك، نحن علينا نسقيهم كل واحد مدقه عرق ومنسرحهم، ولسبد ما يلاقوا لهم شي كميون خضره مسرب بهالليل زقهم معه.
0: عال اتفقنا لك.
2: خاطرك.
0: مع السلامه.

0: إذا أنت
1: قوم عمل لي سهم فول مستعجل عندي دورية.
0: وين الدورية على بكرة الصبح؟ غسلي ولا دورية؟
1: قوم عمل لي قوم وكتل لي الزيت شوي
0: الموتسين بالفول عبد
1: يا ربي. وقدرت حق اشتغل

0: بقدونس افش
1: بسيطه لا بقدونس
0: بصل كمان افش
1: وبلا بصل دخلك على بكره الصبح
0: ايه بلكي بركه بوس الظابط
1: شوفي
0: ما في فول كمان ما في
1: بحيط عزه
0: ليتك
1: في حماس
0: حماس
1: ايه
0: في صحن بيه من امبارح ناقص لايم تايم تاخده
1: يلا كامله انت وجاب لك صحن كامل تقلك
0: ايه لك اوعى تخلص في اكل يعتب عليك ها سامع
1: دخلك شو عملت انتو زهية
0: زهية؟
1: ايه؟
0: ضل العريف تبعكم يحاورك حد بيته هو الدورية تهشل من الضياع
1: لطيفة دخلك شو أسهل فيها؟
0: خطفها بيع الحليب
1: مك ونزها
0: ونزها خطفها سليم
1: أخ طالع عبالي اخطف حدا
0: بدك تخطف حدا؟ انت روح اخطف لك شو جنبه تجيب بيمشي الحال
1: أنا؟
0: ايه انت بلكي بيخطفوا لك نفسك بريحونا منك
1: دخلك لطيفة عشان تعملت انتو اياها
0: كثير شغلت لك بالك لطيفة كل خلصني بالرسالة الطاولة
1: منيح بلش من هذيك
0: لا خي انا بلش من هون انا معلق بلش من هون
1: من هون
0: ايه من هون
1: ايه بلش من حمدك انا بلقى هوني شو رايك
0: لك الله ما اهضمك عبكرة الصبح

0: شباب كلهم جايين يجربوا صوتهم. تمام بتغني؟ كان شو جاي تعمل؟
1: أنا بسمع.
0: بسمع؟ إيه؟ بتحب تطلع تقعد مع اللجنة؟
2: ما في مانع.
0: اتفضل. علم دخلي صار فيك تتفضل. شباب بس يطل زقفة، هذا بحب الحماس.
3: شو مين حضرته؟
0: عذرته من اللجنة.
3: طيب انا احنا اللجنة.
0: عذرته كمان من اللجنة بس من برا.
3: ليش اللي جوا ما بيكفوا؟
0: بيكفوا بس يلي من برا كمان ما بيشكوا من شيء.
3: اه شو الشباب جوا شو انتو؟
0: يلا وين رح تدرش؟
4: انا
0: قرب.
3: شو الاسم الكريم؟
5: فضلو.
3: لمين بتغني يا فضلو؟
4: شوف انا ما بغني لحدا، عندي اغاني خاصة.
3: يعني انت بتلحنها؟
4: ايوه لحنها بنظمها وبغنيها.
3: عظيم، ممكن تسمعنا شي لحن؟
4: عراس.
3: تفضل.
4: كرسي كرسي.
0: عراس
4: يا جارة الوادي.

0: عال يا حبيبي، بس هذا اللحن معروف.
1: بعرف انا كل الحان معروفه.
0: لا بس قصدي هذا اللحن لعبد الوهاب.
1: ومين قال لك لعبد الوهاب؟
0: ولا هما الاذاعه بتقول.
1: عال بدك تصدر الاذاعه عشان ما بتحكي.
0: لا بس قصدي عبد الوهاب انشهر من ورا هالغنيه.
1: عبد الوهاب شهر عضاري. عبد الوهاب ما راح اسكت له عليها.
0: مش راح تسكت له عليها
1: ابدا.
0: ليش فكرك نحن راح نسكت لك عليها؟
2: اعطيني كلمة على جنب.
1: ايه ليش لا؟ مر
3: وعيسى. وين يا اخي وين؟ ها
4: والله عندي موعد اتاخر.
3: رجعت قال لك رجع ما بدك تغني.
4: خيي صوتي مش حلو.
2: شو بدنا نسمع؟
4: والله يا عمي صوتي مش حلو.
2: لازم نسمع.
4: شرف شيله
2: تريته لك شو بيجي منه الحلو.
0: عفيك شد حيلك شوي. عفيك
4: اوف. اخ اوف. اوف.
2: لا تقرأ ابدا.
4: لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا
0: شو؟ مين اللي بده يغني؟
5: النظام.
0: حضرتك لمين بتغني يا مدام؟
5: ما بتغني لحدا بس ليلي.
0: طيب ممكن تسمعينا شي مدام؟
5: وجه الحديث اللي إزي بتريد.
0: طيب ممكن المدام تسمعنا شي؟
5: راح خليها تغني لك. سمعي شي نجيبه.
0: نجيبه

0: لطيفي.
1: آه يا مدام.
2: مين قالها؟ مين قالها؟
3: مين قالها بالشباب؟
2: مين قالها يا مدام؟
3: خيال قالها بصراحة يحكي عم سمير
2: حبيب. وده مين قالها؟
1: صديح؟
2: وده لفوق؟ لفوق؟
1: دخيلك يا خي دخيلك ارحمنا.
2: انت اللي بحيت اختيار الناس.
1: بامرك والله.
2: طب تعليقاتنا بيعجبوني ابدا.
1: رضاك.
3: وخصوصا يا معلم ناخذ اذا ما كانوا مطرح.
2: افكارك. مشي الدم.
0: شو يعني؟
2: شو يعني؟ فكرك تغني بعد ما بلشتوا بلشوا يخلصوا. فكرك تبليل ها؟ مشي الدم. نجمت؟
3: نجمت.
2: اذا كنا فوق ليلة فوق لفوق.
1: عشو خايف ليش فكرك من مساحة بسلاح عواص؟
2: للفو!
3: لا انت بقول لا تحرم!
1: شو مين بعد فيه؟ سمعونا نبش ليهم بالأول نبش ليهم يا حي نبش ليهم شو خسرانين؟ هيدا التاني مش عجبني شكله كتير نبشو منيح هيدا سمعونا سمعنا يا عم يا عم سمعنا
4: ما بقدر
1: لا ايه
4: حارد البعيد عنك
1: هادي طيب مش ممكن تسمعنا شيء ابدا
4: يا ريت كنت بتمنى اني سامعك بس مش مساقبه
1: طيب كيف بدك انا نعرف انه صوتك حلو
4: صوتي مرأي قل له صوتي كيف
5: الله وكيلك يا معلم نخلي صوته مثل جرس العبودي
4: سمعت بدانتك؟
1: يا خي طيب مش ممكن تسمعنا لأنه شي قوف؟
4: راعي لي شعوري وحياة أولادي ما بقدر
1: أخي مراعي لك شعورك بس راعي لي شعوري كيف بدك أنا نعرف هندوم ما نسمع
4: طيب أنا شو اللي مصلحك زغلائك؟ قل لي
1: لا يا خي مش هيك
4: القضية قلت لي بي شي؟
1: لك ملا علقة
4: قلت لي بيتي شي؟
1: لا يا خي مش هيك طيب حلا لنشوف قل لي شو بتريد نعمل؟ تفضل
4: هلأ موقتاً ما منقدر نتصرف قبل ما نفك الحديد
1: يعني من هلأ لتجي لتفك الحديد العوض بسلامتك
4: يبقى لنا وجودك
1: عوض بسلامتك
4: يبقى لنا وجودك يبقى لنا وجودك يبقى لنا وجودك
1: عوض سلامتكم عاود بسلامتك بس تكون خدت تحسين عاود بسلامتك عاود بسلامتك
2: طب انا شيم علينا
1: خير ابدا سلامتك
2: أترك.
1: مع السلامه اللي بالهمه شفتي بعده صوت بيك ارحم من غيره شو يا عزو بعد في حدا
3: لا لا يا معلم
1: فاذا قومي تنفل
0: هون عم تفحصوا الأصوات؟
6: اي نعم. عمالك معلم نخلي؟
1: شو؟
6: يا الشاب جاي يفحص صوته.
1: خليه يرجع بكرة.
6: لك يا معلم اسمعوا يا مرتاح، شو راح يكون أحسن من اللي مرقه؟
1: أولك؟
6: ايه.
1: طيب هيت سمعنا تنشوف.
7: شو بتريد غني لك؟
1: حي الله شيء.
7: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
8: شو قلت لي رجعي تشوف؟

0: لا لا لا لا لا لا صوتك ما بيسوى ابدا.
1: ولو
0: عم بقول لك ما بيسوى.
2: كيف يا بابا صوته بجنن.
0: بابا عند سكتي شو بفهمك الاصوات.
1: ولو يا معلم نخلي بنتك لها رايها.
0: ايه بس انا اللي بقرر صوتك ما بيسوى ابدا وكله نشاز. وعم تواجه صاب القهوه. ها
1: ليش
0: هيك عزو رتب لي الهيئه وبعث لي ورا عبدو. عزو هلا عبدو
2: ليك ليك ما تزعل بي نخلي هيك ما بحب يكون في حدا بغني احسن منه. هو هيك بغار.
3: شو بدي اعمل بخاطري.
2: طيب ليك مش رح تبقى تجي لعنا على القهوة؟
3: ما سمعتي بيك شو قال؟
2: شو قال؟ قال ما تغني تعو مش ضروري تغني.
3: قولك هاي؟
2: ايه وبكرة عشية في عنا سهرية إذا بتحب تجي.

0: علي ما بعرف شو فيه. هو قال لي روح عيط لعبده. ليه انا شفتك؟
1: اخ ان شاء الله يكون في شي مشكل. شي في خبيط حايس صار الي جمعه قاعد حس حالي رح تق.
2: مرحبا عبدو.
1: اهلا اهلا اهلا خير ان شاء الله. قول.
2: قضيه خطيره
1: يا عيني عليك. قول.
2: في واحد اجى لعندي على بكره على القهوه تيغني.
1: ايه
2: لصوته بجنن. انا منعته يجي لهون وقلت له صوته مش حلو. بس بعدني مش مرتاح وقلبي ناقزني منه وفزعان.
1: من شو؟
2: فزعان ما يصير يجي على القهوه ويقوم شي ساعه ينطرب ويشلح له شي اوف بيشرشحنا.
1: يعني صوته احلى من صوتك؟
2: صوته حلو.
1: فهمني، يعني اذا غنيته سوا بيمسحك؟
2: عم اقول لك صوته حلو.
1: صوته حلو ها؟ والله لا تربق له اياها تربق هالحنجره.
2: لا يا شيخ مش هالقد. شو بك؟
1: فهمنا لك شو بدك.
2: بدي تمنع لي اياه يوجه صاب القهوة.
1: بس؟
2: بس
1: لا لا لا انا امنعه بس ما رح توفي معي. انا اذا ما بليت ايدي فيه ما بيمشي الحال.
2: ما بعرف، المهم اشوف صورة وجهه بالقهوة.
3: ما عليك.
2: وانتبه للشويش ها.
1: شويش؟ ليش شو بالشويش؟ قلت لين هم بالشويش. لو عم بالشويش بينطر هيك مشاكل تما يتدخل.
2: طيب دبره بمعرفتك.
1: انت ارتاح، غيره بعرف شيء؟
2: ابدا. سليم
1: خاطرك.

0: نن اجينا هيدا اخرة النهار. شو مرة ومن هون كنا قاعدين مبسوطين وهالشباب عم بهيسولنا وهو ليقوم يغني قدام حدا مصيبة. بس انا ضيانت معه منيحة. لا يا تنين لا، يا ما في اشياء مخبيه بزوايا الايام. اخ حاسس انه في عاصفه زاحفه في صوب هالقهوه. يا بيي شو بده يوقع طربيش؟ بدي اقول له العز وخلي دق لها مسمارين لهالقار ما هي تبلش تتهز.
1: قال لي بده يجي على السهرة. شو قولكم رح يجي؟
2: ليش ما يجي؟
1: خايف ينسى، وخايف إذا أجا بيي وعبده يعملوا له شي قصة.
2: ليش؟
1: لأنه صوته حلو بغني وين ما بدهن يغني.
3: طيب يجي مش ضروري يغني.
1: أنا قلت له هيك.
2: شو بك تغيرتي؟
1: قولكم أنا حبيت.
2: كيف بدك أنا نعرف؟ خبرينا كيف أنت وبحالك شو صار؟
1: شايف الدنيا أحلى والمطارح، وشايف إنه الناس زغر ورجعوا يضحكوا. شو قولي؟
2: أنا شو عرفني؟
1: وحس إنه علو الزهور اللي بسهور الأرض وكتروا الحساسين اللي بسما ضيعتنا. شو قولي؟
3: أنا شو عرفني؟
1: وحس إنه إيد جاي تخدني ومش قادرة بعدها. شو قولي؟
4: معلش لا تبعديها، يمكن أهل الهوى خلقوا تيمشوا سوا.

0: لك يا عزة، إلنا ساعة موصلين على المازة ولخي، وين صرنا؟
1: طيب لخي طول لي بالك شوي. شه شرف، استلم أول 3 صحون.
2: سعيدي.
0: أهلا.
2: دخلك المعلم نخلي ما فهمك إنه ما بده يشوفك هون؟
0: بلى.
2: شو بعدك عم تعمل؟
0: هيدي القهوة لكل الناس، وجاي أسهر مثل أي شخص تاني.
2: لا روحي لا، أنت مش مثل أي شخص تاني.
0: ليش؟
2: لأنه المعلم نخلي ما بده يشوفك هون. وتفضل قدامي.
0: طيب تفضل، خلينا نتفاهم.
2: نتفاهم برا شرف.
1: يسعد مساكم شباب. مثل ما طلبتوا صار، وتقدم كتير مطربين على القهوة وفحصنا الأصوات، وبكل نية طيب فحصنا الأصوات، لكن لسوء الحظ ما لقينا أي صوت معقول. فالليلة بدكن ما تواخذونا صارتنا مثل العادي مع المعلم نخلة. إن شاء الله ألحان جديدة بتعجبكن، وبنسهر نحن وياكن لطلوع الضوء. يلا شاركوا.

0: ليه؟ ليه نحن ما فهمناك انه ما تغني هون؟
1: انا عم غني بالساحة والساحة لكل الناس.
0: وليه ليش انتو ناس؟
1: صار كلامك احسن لك ها؟
2: وليه عبدو؟ عم يتحدونا ببيتنا وبعدك ساكت؟
0: ما فشر! مين ساكت؟ لوني عليك!
2: معلم عبدو مبين لاطي معنا ليه؟ ليه بدي يفتح مشكلة على قليل الكفين؟ يا حرام الشوم يا معلم نخلي لك القهوة كيف صارت لك لك
0: الله لا يخليني إذا بعد مخلي حدا يفوت على القهوة
3: الله لا يخليك بديار حدا يا عبدو الله لا يخليك بديار حدا يا عبدو وليه شفتون الطار ما تتحركش؟
0: ما تلومني يا معلم نخلي استفرست
3: استفرست ها؟ عال إذا كل ما بدك تستفرس بلا ننفض لهو من جديد يا خيي بلاي هالشر اللي عمره ما تكون
2: يا أهلا بشويشي أهلا شو؟ فول يا محموس
0: لا مش جعان
2: لا بدي أعمل لك صحن فول
0: عم بقول لك مش جعان
2: شو؟ أحزنا الليلة ما في دورية؟
0: يا أبني مش هلا وقت الدورية
2: لو كيف مش هلا وقت الدورية؟ إلا بالعيد الدورية بتلاقي تكون رايحة بثلاث قناني عرق إما سمعتوا صوت لبيد مع الطبيانتو
0: ليش كان في شيء؟
2: لا أبرا لا كنا سهرانين مبسوطين أخ شو شاينتكم معنا؟
3: فتتك والله
0: شي؟ ليش عم يهرج مع المخلي؟
3: ليش؟ سلامتك والله إجوا على القهوة كسروا الدنيا وراحوا مش شايف؟
0: مين؟
3: جماعة مش كان جاي
0: لا لا لا
3: تفضل هلا القهوة صار بدها تصليح شو بتريد نعمل؟
0: إيه صلحوها
3: إيه بتأمر والله
2: أمر أمر صلحوها بدي أعرف وين كنت حضرة جنابك؟ فحم قلب الشباب إنه عاد يا شويش
0: كنت بالمخفر
2: ولا ما جيت
0: شو بدي اجي اعمل بهالعجقة؟ انا قلت بنطر شوي تيخلص وبنزل بعمل تحية عروق اعمل لي فنجان قهوة تعرف اشتري
3: فاذا نعمل له ركوي هذا بدها طول الشغله

0: باليد اثنين وعند الساعة
1: اي ساعة بلشوا الشباب؟
2: ساعة الخواجة شمشونها وتحركش فيهم.
1: وكم كانت الساعة يا خواجة شمشون؟
3: شو الساعة 11
2: نمرود نمرود.
0: وعند الساعة الحادشة
1: نمرود
0: قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل هجم
3: داهمة يا زبترين عمول معروف حط اللي داهمة دهنوا دهمونا
2: ولو خيي من داهمك انت ما تحشت عليه ومثل التراكتير حتى اللي هجمه مثل التراكتير
3: حتى اللي دهمه يا خيي لا دهمه لا دهمه
1: رو طولوا بيكم لا هجمه ولا دهمه اقتحمه
2: احييها
1: سلام
2: اقتحمه
1: دهمه معلوم
4: ايش ويش احنا بالطير هذا
1: شي واضح
2: اقتحمه
0: اقتحم قهوة المعلم نخل التنين جماعة من المشاغبين
5: ودار الشبيق
0: ودار الشبيق
5: على عدة جولات
0: على عدة جولات
5: وتطبشت الطاولات
0: وتطبشت الطاولات
1: وفاز المشاغبين
3: مين قال لك فازوا المشاغبين
2: نحن فزنا معلم عبدو فاز معلم عبدو كان عيد الموقع والدليل تفضل لك القهوه
3: مزبوط ما هو حق شيء اي

0: هنا راديو كوكبة.
1: عمو الطار من مكانه
2: يا ضيعانه.
1: فالك راسي مين كسرهم؟
3: شو بعرفني مين كسرهم بالعجقة؟ يمكن أنا.
1: تكسير كراسي والفاعل تقديره يمكن أنا لعدم توفر الأدلة على غيره.
3: على غيره إذا بتريد. بدأ كسرة يا مول معروف قطل كسرة.
2: رقبتك اللي بدأ كسرة عم بتصلح له كمان. يا أخي قاعد كتير عقلبك غيره. صلح له لهو.
3: طيب ليه؟ طيب.
1: شرف مقولنا إذا بتريده. شرف على المخلين.
2: وين؟
1: ها. ولد
3: حدو؟
1: حدو
2: الله لا يوفق مرضيك. ما قلت لك
1: ولد
2: أنا كمان. يلا
1: عملها تشوفها باش ساعة مضيها.
2: يعطيك العافية شباب. يا عزو.
4: نعم.
2: اكتب لي اعلان انه سكرنا القهوة بسبب التصليح وانه المعلم نخلي ما راح يغني
4: سبب التصليح
2: شو معلم عبدو؟ بين بعدك هون؟ شرف خيي خلص دوري.
3: طيب زيحني.
2: يعطيك العافية على هالليلة تعبناك والله. خيي أنا السنة جاني شغل زيادة. أنا كل سنة معول أكتب أربع كلمات. أول صيفية بكتب القهوة ماشي وبآخر صيفية بكتب القهوة مسكرة. قهوة ماشي القهوة مسكرة أربع كلمات وعايشين على الأربع كلمات.
5: Thank you.

0: شو غيرتوا اسم القهوه؟
1: لا سكرناها
0: بور توجور.
1: بور توجور نعم.
0: عاد خي انطون نشويف.
1: ايه عاد خي انطون شرب خي وخد راحتك عزم لي اياه كمان.
0: مين؟
2: عزو والله غلطان.
1: عزو
2: سعيد.
0: ددم ددم ددم
2: ومن الحسن ما قتل
0: ددم ددم ددم
2: وقتلنا أنفسنا في جحيم من القبل
0: ددم ددم ددم
2: راحك
0: يا عزو. ليش صار هيك؟

0: كنا سهرانين والله وصار مشكل سكرنا القهوة.
1: هاي حفلات الطرب بتبلش بفرقة الأوتار زابية تخلص بالفرقة 16.
0: كيف ملوحين لك هم خدوا ونجر انتو ايه ولا يلا تشوف
2: على فوق كيف التنين يا عيني عليك يا تنين يا بنتي اللي معاون خلي خالك اليوالي وسألتيني قلبك جاني نجاوب التكئي وإيوة يا بنتي لم عاون خلي خالك الولي ولي ولي سألتيني قلبك جاني نجاوب التكئي وإيوة إيوة سألتيني
3: يا سيح انخذوا لك في الملان ايه بدي فل
1: بدك تفلفل بس مشي على جنبها ما تشغل لي فكري
0: يشغل فكرك تسلم ليه
2: شوف يا عزو يا عزو ما في أصعب من شغلة الفكر أبدا الله لا يشغل لك فكرك يا رب ويدا فوزي اللي جايفونيك جايفو أنا مش شايفو أنا ويدا فوزي لمصيبي فيه رح يقتلني بحط بقلبه فأرجوك يعني لا تشغل له فكره كل شيء طالب منه
0: ممنون لدكتورنا يا رب الله خليه بس ممكن لخي يقوم تشرف القهوة مسكرة كرمال الله
1: مو يسكين مسكرة ما نحن معنا إذن دخول
2: أيوة
0: إذن دخول
2: نعم
0: وكرمال شو عطينكم الإذن
2: هيئة سياسة سكرية
0: هاي اما رح تمدع سلامي رح متفله ولا شو
1: ولا شو
0: ولا بندع للشاويش
2: لل العلمالك لجو شاويش لما اتفقنا على جايد حطلنا شوية مزيت على الخفيف لا هو تكتروا بعدين اذا حبيت عيط للشويش بيجي بلاقيهم من حقية الله
0: أيوة هو هيدا اللي كان ناقصنا
2: وأنا أقول شو كان ناقصنا
0: لاكل يا خاصي
1: نعم
0: طلع فيي هون
1: نعم
0: بتقوم بتاخده وبتمشي أنتو يا أحسن ما قلت لفيك لأني ما ليش لابتك سامع
1: ليك ما تعيط كتير وصلت معي لون
0: وأنا وصلت معي لون
1: يعني مين أكتر
0: يعني أنا أكتر
1: طيب نزلوا هيك شوي بيصيروا قد بعضن
0: عادوا بقى عزيزي روح على المطرح انت كمان شو في يحكي شرقي ايه تفضل
2: بالإذن فوزي
1: تفضل
2: كيف زعجك فوزي ما هيك
4: طير
2: انا حاسس عليك
4: ايه مبين
2: حبيب قلبي عليك شو صبور انا ما شفت بعدك عيد فوزي خبرك شي عنه صرت تعطيه شي 10:40 ملاحظة عبس الله السلام لاسمه خيل وسمج. هلا انت بدك تغيره يعني؟
0: لا يا زلمة
2: لا ممكن تغيره، ما ممكن تغيره. سمج فوزي لدرجة انه انا مرة زعجني.
0: معقولة؟
2: خبرك شي بس خليه بيناتنا.
0: ايه غمي خضره.
2: مرة كنا سهرانين بطقة الظهر انا وفوزي. شو
0: سهرانين؟
2: سهرانين انا وفوزي بطقة الظهر. شو
0: سهرانين؟
2: طقة الظهر انا وفوزي. شو
0: ولا انت وفوزي بطقة الظهر؟ شو
2: سهرانين؟
0: اتفضل.
2: يا لي ما عم بحكي.
0: بتحكي؟
2: ما خليك معي بتفهم. حديثي واضح انا
0: كثير.
2: ارجوك ما تعيدني الاشياء مرتين اذا بتريد.
0: اسلي لك. لا لك نرفض كمان. احكي قيل الصوت.
4: شيل ايدك.
2: ليك يا عزة احترم نفسك. عم خبرك شي اسمعني.
0: لا ما شفت اللي دمه.
2: انا وفوزي سهرانين بطقة الظهر. شو فيها هيدي؟ سهرانين. تعرف شو قام عمل فيي؟
0: شو
2: زعجني.
0: وحياة الله.
2: وحياة.
0: لا
2: وحياة.
0: زعجان
2: ما على مالك يا عزو؟ على مالك؟
0: لا بسمعه.
2: بدي خبرك هالسر. على مالك؟
0: كي شري
4: ليك يا عزو؟ نبك منيحة ما تعرفني.
0: عم بهددني.
2: مين
4: فهمك؟ لألك
0: يعني. اسمعني يا عزو.
2: اسمعني يا عزو. اسمعني. ايه بتعمل؟ بتحرم الواحد يجي لعندك ولا
0: لا؟ لا اما زبونات لقطة انتو.
4: ما عجبك تروك القهوة.
2: مندوق.
4: نعم.
2: اسمع. مبارح أولت مبارح جمعة المال.
0: احكي
2: ملاحش تتأمبر عليه للزلمة. شو من جايلك فوزي؟
0: جاي دورك انتو.
2: تصنرة تصنرة
0: تصنرة
2: يا مناس. قبلك حبوا يجربوا. نعم. مسرب على بيتي عبكرة الصبح. قمت فتلك عبيت جيرانا بالغلط. يا اخي هالبناية ما بعرف كيف شكل مركبي بتلخبي.
0: بعدين
2: بقى فتلك عبيت جيرانا بالغلط وشفتلك شوفي. الله يخرب بيتك يا جارتنا.
0: ايه شو شفت؟
2: شفت لك جارتنا بقميص النوم هي وجارنا. مش هيدي هيدي.
0: ايه بعدين فوزي احكي من
2: الاول. فوزي.
0: نعم.
2: قوم مشي لنفلان. الإذن.
3: عاد فوزي شو بدك فيه؟ عاد كملها شو بدك؟
2: مشغولين يا عزة.
3: عندك شو؟ شو بدك فوزي احكيلي؟ احكيلي كيس عرق على حسابي خلي
2: عاد. ما بشرب إلا غنطوس أنا. شو بدك
3: شو؟ إيه فوزي؟
1: وبعدين انطبش الباب بوشي.
3: ايه قوموا فلوا
2: تحت امرك هذه الشغله كملوا القصه
3: شو بدك تدخل
1: ساعتها انا قلت يا زلمي شو بدك بالعالم طلع على بيتك وبيتي باخر طابي فو فو فو الزواج
3: ايه مفهوم
1: طلعت درجتين عم بحط التالتي صرت على السطح كيف صار هيك شو وصلني على السطح
3: انه بيتك اخر طابق طلعت درجتين وبالتالتي صرت على السطح
1: درجتين وصرت على السطح وين راح البيت
3: راح
1: وين راح
3: لك راح بيت بتلاهي ده لا يردوا انت شو بدك فيه
2: فوزي
1: نعم
2: مثل ما ودعت تلاقي يا فوزي
1: شايف يا عزو
3: ايه
1: انا اذا مرتي بتعمل هيك بقبر عم بالله
3: قوم شرب
2: على مهلك عليه لتفقسوا الشربين شوي
3: ولا لا افقسك وافقس
2: لا
3: وعفوزي وعف
2: الك يوم يا ظالم
3: شو
2: لك يوم يا ظالم
3: اليوم يومك
2: ما فشل
3: بالراحه

0: بتحبيه. لا لا لا لا هاتك بتحبيه.
1: عزو أموري. انا بعرف انه بيي بيسمع منك.
0: خلاص فهمت، تركي علي.
1: دخيلك يا عزوز، قدرت أنعته ما بعرف كيف بدك كفيك.
0: لك أنا خليني أقنعه وما بدك كفيني. دخليك بشو بدك كفيني؟ تشتري لي وزرة جديدة؟ تشتري لي ملقة التون؟ شوفي لي شغلة غير هالشغلة؟ كتر خير الله ماشي الحال. بس بدنا أنت ياسمينة القهوة وكل العيون عليك وناطرة منك خدمة.
2: ولا
1: ما بدي بصيك إجا بي يا عزو.
2: يا عزو
0: أو
2: عديت لي الكراسي الباقيين؟
0: والله في شيء اهم من الكراسي.
2: خير ان شاء الله.
0: في نحكي انا وياك متاع جنب.
3: شوفي
0: قضيه معلم نخلي، قضيه ياسمين.
3: ايه.

0: اهلا معلم نخلي بدي احكي معك كلمتين فينا
1: انا
0: نعم انت شري
2: تفضل تفضل تفضل اقعد
3: عرفتني منيح انا اللي جيت هديك الليله ومن تحت راسي صار المشكله وتسكرت القهوه
2: وبعد القهوه مسكره بس خبرني انت بتحبها وهي بتحبها كلها هيك حافظين اشي عن القصص الحلوه اللي بالكتب
3: يا معلم نخلي اللي كتبوا الكتب كانوا مثلي ومثلك
2: لكن ياسمين صغيره وبعدها لهلا ما حبت حدا معقول يكون هيك حبتك معقول
3: مش انا حبيتها ولا هي حبتني بس هيدا اللي صار
2: بتحبها وبتحبك معلاش لكن بكره اذا تجوزت وفيك تعيش وتعيشها
3: ايه يا معلم نخلي باي وقت اللي راح راح وترك لي الحقل وعم بشتغل فيها والحمد لله عايشين بفتكر بتعيشنا الي ولا ياسمين يا معلم نخلي اصحى تكون مفتكر اني انا جاي تغني انا كنت مارق صدفي من هون وقالوا لي جرب صوتك وانت مطرب القهوه لك 20 سنة ومعلم بالمهنة قديم وصوتك بأيامه ما بيوقف حده صوت وأنا لا رايد أخذ من ضربك ولا من ضرب حدا أنا كل شي طالب إنه حبها لياسمين وأنت ترضى علي
2: يا ابني صوتك حلو حلو كتير أنا صوتي حلو شيب أنتو العمر اللي جاي ونحن العمر اللي راح انتو لازم تغنوا ونحنا لازم نرتاح لكن حابب ابقى قدام هالناس معلم نخلي اللي كان
3: بكرة اذا رحنا انا وياسمين بتضل القهوة اسمها قهوة نخل التنين وبتبقى وحدك تغني بهالسهرات بصوتك القديم
2: صوتي القديم صوتي القديم اوف اوف وينك يا صوتي القديم طيب فكري تيجي بكره على السهره هيك من صالحك انتو معلم عبدو وبيكونوا كل الاهالي هون وياسمين بتكون هون
3: بكره بالسهره
2: وبدنا نغني
3: منغني
2: عزو رتب لي القهوه مشان سهره بكره يلا شد الهمه

تتكسر القهوة، تتصلح القهوة، يتزاعلوا بيرجعوا يتصالحوا، واللي بيحبوا بعضهم بياخدوا بعضهم وبيفلوا، وعزوا بيقبل قهوة بالكراسي القش. ايه ايه مثل كراسي القش، يمكن قعدوا علي شي مرة بالغلط مش فايق، بده يكون كتب لي هني ياكلوا وانا غسل سكوت.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانه بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدمه والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد، لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق، الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك، اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، عم بحكيكم من بردي. دايما بسمع إذاعة كوكبة. أنا داني. الأفضل من هيك إنه إذاعة كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع إذاعة كوكبة، وبمشواري على الضيعة بسمع إذاعة كوكبة كمان.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي في تخرج.

الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديني، أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.